0: والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيتهم الاصل فلسطيني. هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال 2011. حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البنايه كان ابي شغال فيها باواخر الستينات. هاي البنايه مميزه، ها مرق عليها كثير، تعمرت بالاربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكانها منوعين، يا لو بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع على باريس وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هو القاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الضرب بالبناية لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لأنقاذها. عندك بالطابع الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراقي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: إيه بس مش عم تعصب؟ أنا ماني متعصب، ها كنت ناظر لان بس
0: ليش اولادك اعياد مار مارون ومار شربين؟
1: ايه واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 تشرين سميته شربل. ناظر خيالك معي شيء
0: بالطابق الاول غربان ساكن حسين.

0: اكل يا بيصير بهالبنايه، والا بفلت اولاده على الطوابق وبسكروا الكوريدورات. 9 اولاد والعاشر على الطريق. شو اساميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة، وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا اسمه علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
1: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا اسمه علي؟
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أنا وربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. يقولوا له الحج. ما بعرف ليش مع انه ما بحياته راح يحج.
1: يعني بقول شريه شريه واخدها فخريه انا اعمل لك.
0: يقول مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا كمان قاعد يدور الحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عالهينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. ابوه انتصم عمار البنايه وعمار حجر حجر عكتافه بضل دبي وصلي هو وحسين.
2: ضبوا لينك يا حسين.
1: ضب لسانك يا عمار والله فلتن عولينك عترم الغدا. ها
0: اخي عمار اذا عزت شي حكيني.
1: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعل واخي الاصلي ها.
1: لا ضبط لك خيمه ها.
2: بتنام عندي خيو عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
2: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس. وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوقع فجاه الخلافات التاريخيه.
2: احترم حالك احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك.
1: شيء مثل شو؟
2: شيء ما بيعجبك بالمره.
1: اكثر من هيك.
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. اخ بيفهم على كلمه وبس يعصب بيفلتنا بالارمني.
3: زوير وامي سيتشيس جار البور صدق قصدي سكور كباب علمس كباب علمس.
0: ما هو عارف شو عم يحكي. على ايش عم يسب لي؟ لانه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
3: هي يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحس المحظوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كوراس.
2: هي يلعن الساعة جيبوكوا فيها لهون.
0: والطابق الثالث غربي في أبو معرور. أمير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس.
4: انا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي بس ما حدا يقرب على جناحي رقبته بفكها.
0: والشغله الثانيه ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنه البنايه.
4: امانه الصندوق قلنا ابا عن جد بقص ايد اللي بتقرب صوبه من ايام الاماره ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: ولادي بيسلموا عليك على ترم الغدا.
0: محسوبه ساكن على السطح وعندي اوضه على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة وتخشيبة مادة جنوب حد العين وميته حلوة يعني بحوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل بس ما انا عم بيتشارعوا كل يوم. كوالي اولى بتفكرهم مختلفين بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير خصوصي بالهموم. وين جمالهم بفير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيدتوا عند اهل مرته بكسروان مرموا من البناية خوفا لتوقع. بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
3: شو بعمل بسرق يعني؟
5: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشي. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
3: منين بجيب هلا بدون؟
5: طيب العيد قرب وبدون تياب العيد شو بقول لهم؟
3: يطولوا بال وسويلا. شوف شو في اعمل؟
5: صار لك شهر بتقول يطولوا بالكم.
3: شو بعمل بشعف حالي بتشعفي؟
5: لا انا ما قلتش 100 شعفي شعف تاني بيمشي الحال بس انا بنقش في العزاوه.
3: مش عم بمزح انا.
5: هاني عم بقول اذا فينا نتدين قرشين لكن الله فرجي بعدين شايفها على كهرباء.
3: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقول لنا الفايده يا مخلوقه.
5: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
3: وانا مش حرام انا
0: والله العظيم بعد شي نهار
3: لحقتوا الحيله.
5: هيك. انت رجيل البيت انت السند.
3: ايه وانا وين بسنون مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيتي طابق ارضي لك بنات حيلي من البلكون.
4: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
3: ممنونك انا جاري.
1: كلك ذوق يا جار.
4: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
1: عم شو وحديني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
4: روح انتحر عند غيري اثا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
2: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
4: لك بامر هالقرعه
2: حبيبي يا طلال.
4: عيوني يا عمر.
6: نو نو نو مش معقول عم بيصير. اسف مطر
4: حياتي. روقي شوي.
6: ما بدي روق. ما بيكفي معدي بالبنية الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخذ دمامه بالكاريدور.
4: شو بعمل يعني؟
6: بيعه وخلص لي الشقه بقى صار فيه.
4: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
6: والتفشيخ أنا شو بعمل بالحالة؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحدة فقعة سرايا بالأشرفية وأنا جت في رجل تيبة الحي الزفت.
4: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العيش المشترك، حي اللا طائفية، حي تاريخي وتلاقي.
1: وطولنا على التلفزيون الله.
4: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
6: تفضل، ليك ملا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
6: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
6: وي.
1: ونحن كمان توفا بيان ميرسي، عشو شايفي حالك؟ إذا أنت توفا بيان نحن توفا بيان وميرسي كتير كمان.
4: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
6: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
6: ما إلي عين أزوم حدا عبيتي، كلهم أحسن مني.
4: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على قليلة هنا، وين بصفوا؟
6: بشرفك نقولها، ما تشي نبطكوا، مثلك هيك رح أميل عشبي مو بلي، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
4: لحشان تترديها هلا.
6: وعينك بردها يعني هيك؟
4: ما شايف الظروف، ابني قصته باللي سايب عن ما سكرته يا مخلوقة.
6: نعمل العشاء بنشوف كيف ندبرها بعدين. تشي بابا من فرسكو، دبروي توا، سيت في تاسور اللي كنت تتوندي تيج مفهوم موا.
4: وطولنا على التلفزيون، أو غير الفرنس ده الله.
6: أنت اسكت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
4: انت مش شايفة ابنك بضل طوشنا بالطنطون؟
6: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم يدرس بيانو يا أريري؟
1: عايب بنام لنا جوال عكي هيدا أريري ما أريري عبو سرعه. بيانو عراس لو عيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون، اللي له حد الدو في ريح حدا يخبره ينقول.
4: معلي عنوطة وحدة.
6: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم ألرجي على الكولتور.
4: يدق قدنا بده، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي، والله اللي بيتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
2: جناح؟ أي جناح منهم يا زلمة؟ منا شقة مثلها مثلك.
4: لا، مش القاعدية، عندي فيو بياخد العقل، جناحي بيطلع على الأرض، شوف، طل وشوف، وعندي بالكون إذا بتطلع علي بتشوف الخروب والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
2: إيه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
4: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اذنها، والله بياكلها.
2: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا، العم بقولوا مثلك برشك بابل.
1: ليش مثل؟ برش بابل ونص.
2: بابلوني عشترى غيري يا.
4: شو عم بيقول؟
1: عم بيقول اذا تضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عند طلال.
4: حسين ما تلعبش بعليقة.
1: ما فيش، اخذوا له لين عم يلعبوا فيه.
4: مينو؟
1: عليقي.
2: شو يعني عليك دخلك؟
4: بدك تسأل هارون؟
2: احترمي حالك الياس.
4: هيك الله وكيلكم، دبي وعصري.
1: شو يعني دبي وعصري انت كمان؟
2: بدك تسأل هارون؟
4: عصري واضح يعني عصير.
2: عصير شو؟
4: بستر ما بابا.
2: ودبي؟
4: كمان واضح، دبي يعني مرتك.
2: شو قلت؟ ولي انا مرتي دبي وليه؟ لا عملوا سووا فيك.
4: هي ضلي بشارع كل النهار، ما في شي بسكتهم بوحدهم الا شغله وحده، نشيد وطني. شو عم بيقول؟
1: عم بيقول دبي ومكترة.
4: ولين كانك رجال تنزل لهم.
2: إن كنك رجال تطلع لهم.
1: طلع يا رجال شو ناطرة؟ بعدين تعشو زعلان وما معه حق.
4: بخصوص.
1: بخصوص مرتك.
4: احترم حالك يا سبتري.
1: لا أنت احترم حالك.
4: يوم شريعة متغير لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
2: بدي أعرف لو مني أنت شو بتسوى بهالبناية؟
1: ولك روح. كان لك ايام انا حامل بنايه على كتفي.
4: كل واحد بيعتبر حاله الاهم بالبنايه.
2: لو مني هالبنايه ما تعمرت،
4: لو ما انا رئيس اللجنه
7: بالولاتي
4: ما كانت بعدها واقفه على شايه.
7: ايوه
4: انا كانت مميزه بالبنايات محيطه فيها اخلاقيه.
1: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبه
4: فشل برقبته. كل عمر الاماره هي اللي محافظه على الهويه، ولو منا كنتوا صرتوا بخبر كان ولحطتكم الدوله العثمانيه.
8: ولك قبل الاماره بكثير نحن هون، نحن المشرقيين الاصليين.
6: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
7: مغربيين؟
6: ايه نحن جينا مع الفرنسويه.
2: نحن فينيقيه. نحن عرب.
8: نحن مشرقيين.
2: نحن بدنا ننام. توشتونا بابا، عنا شغل بكرة.
8: نحن هون قبل الكل.
2: نحكي عربي شو بنكون؟
4: كنا نحكي سرياني
8: وقبل أشوري.
4: مظبوط،
8: كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عم بقول لك.
2: نحن بلد عربي.
4: نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
8: نحن بلد زواجهين.
1: عربي زواج فارسي.
9: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. شايفه ذو.
7: ذو شو؟
9: ذو بس.
7: لا
4: هذا ابو رائد.
7: اهلا ابو رائد.
4: ابو رائد زلمه علماني، علماني اصلي، مو من شق طائفيا او زعلان من الوقف او عامل رده فعل اهله. لا علماني بالفكر وبالدم.
0: ولأنه إيه بيقولوا عنه خرفان.
7: فوت نام أبو راي فوت.
0: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
9: وعو بقى وعو عيشوا بتجرد كبشر. لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من فلوسها.
1: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
9: وعوب يا بشر قبل فوات الأوان.
3: ايه ايه أبو راي ايه طول عمرك حبيبي رح نوعه بس انت فوت نام.
9: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو شي جديد عم بيقولوا خليك بصحتك أبو راي.
9: وهو اطلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
1: أبو رايد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
9: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
1: حنجور سهر صغير.
9: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصائر الناس.
1: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
9: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
1: صفلك حطان على السريع وين الكريسة منيح هنعمل له.
9: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين وقتين عسرة بوجه التطور.
1: ترجع سكرة عشان الهيموروتي وهودي زلطة مش عكروكي.
9: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح تضلوا أبين مفرقة هون وهون.
1: فوت نام أبو رايح فوت نام حبيبي.
3: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهر. حلو يغير شوي.
4: بعدوا لعندي إثا
9: التاريخ ما رح يرحمكم.
3: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
7: تبعنا.
3: لا تاعنا.
1: لا تاعولنا.
4: تبعولنا.
0: مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ. كل واحد بيخبر تاريخ على حسابه بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله ما بيخلوه ما نعينوا عن الكلام لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
9: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
9: التاريخ ما بيتزور يا ابني. قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
1: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة أو يلي الكريسة منيح هنعمل لك.
3: قول لك يا جماعة والله أبو رائد معه حق ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها كله قد النتفة.
4: ايه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بالجنوب. بجنوب أفريقيا.
3: مش مهم الكمية المهم النوعية. بلدنا كبير بقدمغته وبقدراته.
1: ابو رائد مرق له الحنجور لطلال خليه يسفله حبتان.
3: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
3: بس ليه ما هو حق حسين بلدنا كل وقت بنتفيه مش قادرين نتفق عشي.
1: ما لانه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بمدارس الاجيال اللي جاي. انا معك الياس بدنا كتاب واضح وصريح.
4: واضح في منيحة معناها واضح بس صريح وما بتلاقيه.
10: انا هون.
1: مين؟
10: انا التاريخ.
1: احلى عيش بسمع صوتك يا زلمي. ولوينك انت وقفت على التالت ابتدائي وما عشفناك؟
10: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمستوا جي.
1: اهلا بجايتك بس مع مني مش كتير متفقين يعني ما كتير تضيع وقتك.
3: تركوا يحكي للزلمة ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك محله.
1: هس
3: ايه هستوري يعني.
1: عم ترنجو
3: تفضل قول.
10: اليوم الاول خلق الله السماء والارض.
0: لجو عم تحكي يا زلمي.
10: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
10: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: دلنقنا ما أني من سلامته لآدم ضل يقول نسكوت يا بني آدم.
3: وأنا بعيتولي لآدمي
1: روح تنسمع يا وادي.
10: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف جني بلا حواء في شي غلط. مضجر الحياة بلا حواء.
10: ومن ضلع آدم خلق حواء.
11: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: مش عرفكم حد بيصدق انه هاي من ضلعه. هي بدها أفص صدري لوحده.
10: وخلق حواء.
1: حواء وحده بس كيف ما بيطلع لنا اربعه
3: وحده وبزياده
1: وبركه ما جبتلوش اولاد.
10: فرزقا بقايين وهابيل.
1: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه ولطله بين الشياح وعين الرمانه يعني عم اقول لك.
3: اسكت يا حبيب.
1: لانك قايين اذا هيك.
10: وقد اتت الافعى عند حواء لاقناعها بقطف التفاح المحرمه.
1: انه هالقد مشردع التفاح ما عم يكب التفاح انها مش عارفين نصدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يطمه بالتفاح عم بيروح نتر لان.
10: فاكلت حواء تفاحه.
1: اي وادم شو اكل وقت دخلك.
3: خوخ.
1: هيك هس اختصر الله خليك نحن بهمنا هون وصلنا لهون.
10: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
3: لحظة لحظة لحظة لا لا لا بلسيها شو من الشام لبنان 10453.
1: مع مزارع شبعة اوعها.
3: بلاد الشام ونص
6: لو كنس اسمها فينيقيا.
1: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيرة العربية.
4: مش فارقة معي، انا بهمني مركز الامارة. لهيك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجنوب.
10: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
6: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسانفينيسيان،
10: وكانوا يمتازون بالتجارة.
12: لا نحن سبقناهم بقى
10: وبصنع البواخر
12: عشان الكهرباء. من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
6: بواخر تورستيك
12: للهجره الى فرنسا،
2: الى المانيا،
12: الى كندا.
2: ما كنتش في كندا بوقتها.
12: بلا بس كان كولومبوس ليه بدعنته ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
10: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
6: واو لبغدو.
12: بس ارجواني ميل اصفر معك.
2: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
12: بس على الشمس بيصفر معك.
2: بالعكس كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
12: لكن هناك الاخضر زيت اكتشفوه عندنا هون بالنبطيه تحديدا. انا اعمل لك.
10: واكتشف الفينيقيون الحرف.
1: ايوه
12: الحرف الفارسي معك.
1: العربي طبعا.
6: لا لا تا
4: الحرف الكرشوني.
12: الحرف الارمني بابا.
4: اكتشفوا حرف واحد القاف. اول في حرف القاف بعدين كانت الابجديه.
10: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
12: قدموس هذه مدرسه عندنا بصار. ما قدموس من عندنا من جنوب. انا اعمل لك.
2: لا مش بجنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
12: مظبوط عشط جبال.
10: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
2: شفت؟
12: بس عشط صوب ليسا معاك.
2: عشط جبال على البحر.
6: حد الانتسانس على البلاج بالبنجالوس.
10: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
12: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حارة إحراك. أنا أعمل لك.
10: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
2: أدونيس لعلّه. أدونيس كسروان حبيبي ما خصكم فيه.
12: أدونيس كسروان؟
2: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري. عم فرانك نيسة مار شاربل.
12: سلام على اسمه. والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل. معنا ومعكن ومعهن. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل. السلام على اسمه.
2: تعرف ليه؟
12: لا
2: لأنه مار مارون أصله روم. شفت روم؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي الزبدة الزبدة. نحن الأصل.
12: إيه بس فرين وإيدكم شوية حجم طبقينا.
2: نحن يا رئيس ربنا نقينا تنيه. شفت ليه؟ انتو يلا شاركم دكمة.
12: ليه حاج رد علينا شوف. رد علينا شوف.
2: فرجيك يا الأولى.
12: شو صرت روم مبين؟
2: لا خمس بعيونها
6: حبيبي. الروم يعني رومان. نحن أصلا غربي من أوروبا. ما بعرف شو جيبنا لهون.
12: الأتراك بابا الأتراك. أنا أقول لك
2: شو هيدا؟
12: هيدا التاريخ فقع نومي.
1: زهدون بعد تسارعه.
2: وعينا الكفي وعين.
12: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
10: نعم شو في؟
12: هس عدم كلوب عتاني مال عم تشنخر لأن
10: عفوا.
12: بس اللوب صوبنا شو واحد زلي فينيقية وأدونيس وما أدونيس. شو بهالأوزاعي مع عشبيتك؟
1: بدي عزبك هس إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه. قرب صوب هلأ شوي. الله
10: وانتشرت المسيحية في البلاد.
7: أيوة
2: شو خصك انت عم قول انتشرت المسيحية؟
12: ولك كيف شو خصني وليه؟
2: نحن اكتريت مسيحية بالبلد. بس نحن قبلكم بكتير وكان البلد روم صرف. مش هناك مرتاح.
12: ايه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
6: لجمهور الحضارة من عنا لكاثوليك.
2: بس اتجوزت صرت ارتودوكس.
6: عتذكرة انا دوريجين كاثوليك مسيحية اوروبا.
12: حبيبي ارمينيا اول ناس كانوا مسيحيين بالعالم.
2: ايه بس لو من المورني انسى الحضارة.
10: لو من الروم انسى الجذور.
6: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني.
12: لو من ارمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون. ايه مالة عدد نحن هون.
1: اتركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم. خلينا نتفرج.
12: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك. بس يدخل الاسلام على البلاد.
2: لو ما نحن هون انسى لبنان.
4: لو ما نحن هون انسى لبنان.
12: لو ما نحن هون انسى برشحمود. وعنجر عنجر مش بالحساب يا جار.
1: معلوم عنجر قبل كل بابا. صيفية عنجر شتوية برشحمود شوبينج زلقة.
4: عنجر لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر اصلا. هو اللي حررها من العثمانيه ايام الاماره بمعركه مطلطنه. مش هيك يا تاريخ؟
10: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركه عنجر.
1: بس رجعوا نفيوها ايطاليا.
6: بس رجع رجع وجيب معه الحضاره الاوروبيه من ايطاليا وعمروا اوتيل فينيسيا.
7: هي
1: ورجعوا قتلوه.
12: ما كنت مستهون 400 سنه شلشوا هون الاتراك. حكمونا 400 سنه ومستكترين 40 سنة بالاستيز. لك شو بده يعقل واحد؟
2: هلقونا 400 سنة.
1: ام نستاهل. ما كان في احكم حال
8: عززوا الطائفية وعملونا فوقية.
6: وعشو دخلك انه متكبرين الأتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
2: سخرونا عايمون، كنا مسجونين.
8: محكومين.
12: محرومين. عيام الأتراك معلم. لا لا وين أقول، عيام جمال وسباك عطلة فيها هيك تاريخ عم يحكي معني.
10: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
12: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي، رسمينتك فيها ماس كهربا، بعدنا بالعثماني عيين مير بشير.
2: مير بشير من جماعتنا.
3: رجع صار من جماعتنا.
8: الله لا يوقعه على العملي، طير من ايدنا العمارة.
6: ما حدا يجيب سيرة البرنس بشير.
2: بشير حي فينا.
12: ليش عم نحكي عن بشير الثاني؟
3: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
10: وبعد الحرب العالمية الاولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
6: فيف لا فرانس.
7: فيف لا فرانس.
12: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
6: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
2: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
8: عافيك وعطوا المورن الرئاسي.
6: وشو قلي شري كانوا اكترية بوقتها.
12: ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
8: ابو رائد نزلوا الحنجور وخوض لفريغ عند.
2: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
3: كل اللي حصل صار لازم يفلوا مثل عطول.
10: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة رشاية حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام.
3: لا لا لا.
10: وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
2: حبيب قلبي،
10: رئيس الحكومة رياض الصلح،
2: حبيب قلبي،
10: والوزراء سليم طقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
2: عروسي والله،
10: المير مجيد إرسلان،
3: يقبلني رب وما في بال،
10: كميل شمعون وبيير الجميل.
12: دخلك الاستيز ما كانش معون.
10: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
9: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كيف بيناتنا حبيبة زهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
12: أبو رائد بعدك واي حبيبي، فوتني ما بيسوا مش الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
10: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43. وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة
3: طبعاً،
10: رئاسة الحكومة للسنة
3: معلوم،
12: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل احكي،
10: قيادة الجيش للموارنة
3: طبعاً،
10: وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس
3: معلوم،
10: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
3: الله أكبر.
2: ولك حسين، ولك واحد رسالة طايشة عندي.
12: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
2: طيب معه تبعت رصاصة مثل هاي،
12: رد ليها بعدين على وقت، بس لا ترضى فاضيها عايب حشيها.
10: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
3: كتر خيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
2: ونحن بابا شو ما في شيء لنا؟
12: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوا، ونحن مش فاضيين لك.
10: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
7: وهناك البكاء،
10: واستلموا زمام الأمور
7: وصرير الأسنان.
10: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
3: ما تشد ايدك كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
12: و82
2: و7 أيار
3: ولك أي استقلال بابا. تركيا بعده لهلأ ما اعترف في مجزرة.
10: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: هاتوا معلق عنده الديسك.
1: بسيطة.

0: عرفوا خلاص خلصت غنية على الياس
1: روح في موسيقى وين محمود وين معروف فين الياس
0: شفتوا حتى من الدبكة محرومين
1: وين الياس وين الياس وين الياس
0: يا خيه كان في الياس بالغنية
1: طالبتين
0: والله بعدل لك كم حسين عنا لتضل تغني للصبح
1: لا تروح
0: أني رايق أني خدوا وقتكم
1: وين الياس وين حسين
0: أني هان أني هيك بالأول واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين وين نهار دبكي وين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين
0: أني هان أني هيك بالأول
2: بترأسونا معكم
3: لا
2: هم القف قد ما بدك بس واكل درد لفوق سامي
4: وعلى إثر نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري ثم حولوها إلى مسلم مسيحي ثم إلى مسلم مسلم ثم إلى مسيحي درزي ثم إلى مسيحي مسيحي وبعدها إلى سني شيعي
5: انتو برفقة راديو كوكبة
0: يا سلامة ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة
4: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى قسم

0: وبين خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: وبين عمتي مونتلياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربين.
2: انسى.
0: وعلي وشوف وعند أرى ود ابن حلي.
5: يا ليت والله. كنت ودي بس الطلقات صعبة. الله جيبك يا ست 2001 تنام من هالمصالحة التاريخية ونخلص بقى.
6: وساحة البرج. شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العشب البري.
6: والأسواق والشوارع
7: سكروها.
6: وبنايتنا
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد القبضة يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب أنا وعمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبة على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
1: بدها تكون دوراسل.
7: تدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم.
8: خلاص.
0: أنا زهقت هون. رزع الله عين العز. كنت الناس مثل النمل حوالينا.
9: يا زلمي ولا نومري إذا بيقطع جردون بأنصو.
1: إيه بس عم يسيبونا لنا. أنا صار في 7 بوخاش غير الأصلي.
0: بعدين صار في كتير شعر غيرنا من وراء الحرب. بطلنا خديزة في السكسة.
9: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
3: إن شاء الله ينقلونا على شي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: انا بعملكم ورصه بيخدونا على الكسنيك.
1: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البواخاش عشان شو في العصافير.
9: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: او باركينج سيارات حسب.
0: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم
9: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي لا بلشت من صوبكم.
3: لا من صوبكم.
9: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحياة الخلاق مين بلش الحرب الشنيعة؟ بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلك.
9: معروف مين بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
9: هي بلشت بعين الرماني ما هيك؟
5: لا هي بلشت بقلوب ملياني.
9: بلشت بيرمان بابا حد كنيسة.
5: خيّاب؟
0: هني بلشوا يتعدوا.
9: لا اسمعني فيها هيا مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولفرقوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
1: اتفضل هس حديثك محل وتفضل حبيبي احكي.
0: اتفضل كفو
1: عما وينه؟
9: نطع حسه
1: هاتوا اخذ بريك.
9: حاس علينا مش هنتفق فل.
5: انا بقول معش بده يكفي. انخجل يا سندي.
6: لا ما انخجل بس اذا قال الحقيقة كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. وفضلتوا ببعضكم أحقاتكم الدفينة ونسيتوا الأرض اللي حاضنتكم وحاضن أولادكم ومستقبلهم.
10: نؤمن بإله واحد.
1: حرما يا حج
9: جمعنا عيونك.
5: إذا التاريخ استسلم واعتزل أنا بكمل الحكاية.
0: هاي هاي أنت مين سمح لك أصلا تبلش بالحكاية؟
5: ما عم بتبرع مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البداية لازم حدا يحكي وما يكون آخر طرف.
9: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. ليش بحرم السكين البنية هو اللي كف الخبرية؟ زي ما قال لك أنا رح كف الحكاية.
5: بس والله أنا حافظهم منيح.
9: مرع البنية حرب من أسوأ الحروب بتاريخ المنطقة. وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامدة. هالمايل يعتبروها لهوديك وهالمايل يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيط؟ مع هيدا وكله بقيوا أهليها فيها. ما حدا ترك بيته. وبقيت البنية واقفة على جايها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هجوها وعمروا محلها مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا, لا, لا تعبي هلا بيحمروشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله إن وجهك تلجي.
4: شو؟
1: تلجي.
4: قصدك تلجينيك؟
1: أنت قلت يعني ما قلت شيء.
9: بس للأسف هالبناية مهددت وقع. عكتر ما أكلت قتل بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسين في خطر تهبط بين ليلة ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إنه وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
9: بس ممكن تقع علينا.
3: البنية بدها ترميم.
5: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
9: بدنا مساعدة بابا.
5: ما حدا يقرب على
11: صندوق المهجرين ها؟
3: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
11: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: حلو النكتة، صح إنك كوميكي.
0: ولك يا عمر، طلع عن سنة شعر، كتبت واستنشدت واعتصمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
9: مش هيك دعينا لاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
3: اجتماع للجنة البناية.
9: ما هينا وكله اختلفنا الآن كل واحد برأي.
0: البناية بتترمم وبترجع خلانش.
12: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي، وبين التكة والتانية بتوقع ما بيبقى أمير عمير. نسمعها؟
3: وين بلا؟
9: ما حق حج، بناية لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
8: مزبط، وين بدنا نروح؟
12: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون.
9: أو ناخد تعويض من قطرك بابا.
0: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر، بحط طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
1: ولك روح، حتى عكار مع شوية حجار، وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
9: يا أخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة. صار خطر السكن بالبناية يا جماعة، بالمقابل مش بسهولة فايدته ببيوتنا. أنا بي عمر هالبناية عبتافه، هيدا بيت يا ناس، معقول اتركوا هيك؟
1: طيب وين بدنا نروح؟
8: مزبط، وين بدنا نروح؟
0: خصوصا إنه البديل مشهود.
9: مش موجود بابا، الدولة مش معترفة بحقوقنا.
12: خلاص من فيلم من هون ومنستأجر حاجة لمطرحنا كنا على فراشة. نسمع؟
3: بلا ويك
0: من عقليك، ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا، بتحششوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عربية.
3: معك حق يا الياس، انت لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
9: على قليل يأمنونا مصريات بترمين.
12: ما بتترمم.
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
8: مزبط، وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا، هالمرة منين بدنا نجيب؟
8: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: هاي طلعت معيك.
9: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
3: بلا مؤاخذة بس ما فيكم تضلوا مقصومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس.
13: يا لم
9: شو رايكم نعمل مظاهرة قدام مجلس النواب؟
1: وحدة تانية قدام مجلس الوزراء.
0: لنطالب بشو؟
9: بالترميم. بالتعويض بابا.
3: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخلة.
0: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء له.
9: خيي أول مظاهرة بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
3: مظبوط، على القليل باشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
0: امشوا نروح على المظاهرة. يلا شباب، أبو رايد بتروح معنا؟
14: لك روحوا، روحوا روحة بلا رجعة. اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالعلمانيه.
9: ابو رايد بناية رح تقع، ما في دبقه بالبيت.
14: وتوقع بلا هالعيشه من اساسها، انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع، كيف بعدها واقفه اصلا ما بعرف، كان لازم تهبط من زمان.
0: يلا المظاهره يا شباب.
15: من المتظاهرين والمتظاهرات والمتظاهرين المسؤولين للانتفاض بقضيه قدر سقوط هذه البنايه، ولكن

0: هنا راديو كوكبة.
1: طبعا قلنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك أبدا. وبينسونا بعد جمعة.
2: سفو سفو سفو سفو سفو
1: سفو سفو سفو سفو سفو.
2: يا تمين يا حسن عم تحكي فرنساوي؟
3: ليش مش عربي؟
4: نحن جماعة
1: مظلومين.
4: نحن جماعة
5: منسيين.
4: نحن جماعة
5: مقهورين.
4: نحن جماعة
2: حبلانين.
4: نحن جماعة
5: هدادين.
4: نحن جماعة
1: محرومين. محرومين محرومين محرومين محرومين محرومين محرومين.
3: مشان العافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان ما بقى لي الا محرومين. بس مشان العافية يعطيكم العافية.
6: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطى السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
3: نعم شو له؟
7: المسيرة؟
3: شو؟
7: المنيرة.
3: قربت.
7: يا شباب جتني فكرة. مسير ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا. أنا رأيي نعمل فضيحة.
3: كيف يعني؟
7: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
8: والله فكرة مش بطالة أبدا. بيطلع منك أنت أوكي.
3: إيه بس هاي التلفزيون.
7: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
8: على إم بي سي. منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
7: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
8: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
9: ليش مش ام تي في شري على برنامج لايف كتير كلاسي؟
10: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين محضورة ببيروت ماش بشي. بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
7: إذا هيك التلونوميير محضورة أكثر بكتير.
3: إذا بدكم تعملوا سكوب ما قلكن إلا الأنبو أن. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
7: مين بيحضر الاندي انك حسان؟
3: نعم شو لين؟
7: عم بقول انه الاندي ان مش محضورة دهديك ولا لا؟
3: بعرف يعني انبو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
7: والان التاني؟
3: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
7: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
3: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلي؟
8: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
3: جديد؟ ليس فهموا شو يعني أم بو أن.
7: الأن يعني انتبه حالك.
3: أيوة.
7: والبو يعني بنصحة تنتبه حالك.
3: وسجندو أنه؟
7: نصيحة منه
3: انتبه حالك.
11: بابا حتى وين ما بدكم حالة تلفزيون. بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
8: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
10: السي ان ان فرد ضرب.
8: ليش لا؟ وقت ازمه زبالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم. بنحكيهم بركي اقتنعوا بقضيتنا الانسانيه وقبلوا يصوروا. بتصير قضيتنا انترناشونال.
3: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضوره اكثر من الام بو ان؟
8: معلوم. سي ان ان محطه عالميه اسها.
3: طلعت على التحويطه شيء؟
8: اكيد لا.
3: اي عالميه منهم؟ بعدين تعرف يعني سي ان ان؟
8: لا.
3: السي يعني سياسه امبرياليه. الآن يعني انتبه على حالك.
7: والآن الثانية؟
3: ها؟
7: والآن الثانية؟
3: نوتيفيكيشن انتبهوا على حالكم.
11: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلصنا بقى.
8: والله فكرة مش بطالة أبداً، بيطلع منك أنت أوكي.
10: وفعلاً هيك صار، في كثير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. هيك الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها. إجا الفرس ساعتها ورنن واحد الجهود ليوصل صوته مع أهم إعلامية على الشاشات. جاهد غندور.
8: يا شباب لازم نعمل انتخابات جديدة. ما فيش جاهد غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة.
10: وعلى استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة. لأن جاهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس

0: انتخبت بأربع شهر ولوايح تصبت لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي.
1: الرئيس خينا الياس
2: هي.
1: نايب الرئيس خينا عمر
2: هي.
1: نايب الرئيس خينا حسين.
3: الله أكبر.
1: أمين الصندوق خيكم ضلال يعني أنا
2: هي.
1: أمين السر خينا نقولة
2: هي.
4: بيكون جوزي
1: مسؤول الصياني خينا هاروت.
0: دير مرخص أدريان
2: هي.
1: مواطنون ومواطنات أبو رائد
2: هي.
4: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادة ما طلعنا شي. سبت
5: عملوا أنجي أو
6: شو؟
5: أنجي أو
6: شو يعني أنجي أو؟
5: يعني شيخ المحشة.
6: لحن جد شو يعني؟
5: الأم يعني انتبه على حالك. جي جرب انتبه على حالك. والأو
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: مبروك صورة رسمية للجنة جديد.
5: ما تنبصش كتير انت طلعت بالصوت التفضيلي.
0: خلاص قول مبروك وخلصنا.
5: بس تفضيلي شوي معاوزك.
8: وبدأت ولاية جديدة للجنة جديدة هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
2: يا هلا.
0: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهرة غندور. ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهدة غندور.
9: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيري.
4: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم تدوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تاجيل.
9: دعيكي الياس مارون، رئيس لجنه البنايه.
4: تشرفنا.
9: حضرته السيد عمر محمود، نائب رئيس لجنه البنايه.
4: تشرفنا.
0: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
4: وانا كمان.
9: سيد طلال معروف دين الدين.
1: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
4: اها.
1: مبلغ بقدك مهيوم، قد ما فوقت ما دور برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهدة غندور.
4: يطول عمرك.
9: السيد حسين علي احمد حسون.
5: اكسوس مي اني نائب رئيس لجنة البناية.
4: مرحبا، كيفك صفا؟
5: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته. يعني انا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة يعني سامع باللوتو؟
4: ايه اكيد ولو
5: انا اليوم كأني ربحت لي نصيب لاني بطعش لوتو حسب مش منيح باللوتو. يعني فرحتي واصل لقرعته. انا الحمد لله شعر كسيف خصوب لا يعلى مثل ما انك شايف.
9: شكرا خي حسين.
5: واني بعتبر حالي اليوم بلحظه تاريخيه. اساليني ليه؟
4: الله يخليك.
5: لا اساليني ليه.
4: ليه
5: شو؟
4: شو كنت عم تقول؟
5: نسيت. اساليني ليه.
4: ليه شو؟
5: لا نسيت.
4: ليه؟
5: من الوحش تاعك.
2: الله
5: عندك وحش ما شاء الله. اول ما دخلتي اني دغري فونست كنت بدي ضوي الوطن انا اشع.
9: شكرا خي حسين.
5: واني من اشد المتتبعين لك. ها انت حرام تكوني بهالبلد.
4: الله يخليك.
5: لا انت حرام ما تكوني ما بعرف وين بالبلبل بالأمبوان مثلاً ولا لتكسري الأرض تحت جريتي.
9: شكراً خي حسين.
5: وأني مستعد فوت من الوسطى مع الشباب بعرف سكرتي على الباب فوت من الباب العريض.
4: شكراً بس أنا محيط.
5: مش لأنه شيء أو شيء. أنت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
4: عم شو؟
5: تتنتشوكي.
9: حسين في صف وراء.
5: وأني رقمي 70 70 71 07. اتصلي في وقت البديك لا تستحي. الصبح الظهر عشية اتصلي قبل النوم. اتصلي بعد النوم. اتصلي على الترواقة. اتصلي كل دقيقة. يا موسيقى دووري أني عالسمع.
2: دووري أني عالسمع.
9: يا حسين
5: تخدي إيميلي. أيدا عندك هوسين أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أس أس أش أو أو أو أو أش أس أس
9: أت أمبوان دوت كوم.
5: أنا مخطر على شوية كلها. أنا شو بتعوزي أنا بأمرك.
4: شكرا سيد حسين خجلتني.
5: في يخد معك سلفية صغيرة بمستوفيل وليه
4: اسم الله. شو عندك وليه؟
9: لا وعد عندهم عندهم تسع وليه
5: بديك أسميهون.
9: مش ضروري.
5: واني هلأ حبلي مرطي بالخامس
4: اسم الله. شو مع بنت أو صبي؟
5: لا ما هيك بيسألوا بيقولوا مع بنت أو علي.
4: لذيذ. كان لازم تصوروه عم يحكي كتير لذيذ.
5: لا ما كنتوا عم تصوروا.
4: لا
5: بدك ارجع عيده.
9: لا دخيلك. لا
4: هلا بعد شوي بناخذ معك حديث مطول.
5: مطول ها مطول هون انت
9: خيفينا. نسلم على الست بلا تاخذ دورك ودور غيرك.
5: واني ما اخذت السلفيه بس عامله مثل اباشار.
9: شو
5: اباشار؟
4: كنت رشو.
5: قولي خلي لي هالسرير برجع بقول لك شو بتعوزي. اني
2: خلاص
4: خلصنا بطل.
9: السيد نولا اغنيادس امين سر اللجنة.
4: شرفنا.
10: اهلا وسهلا سيد جاهد نورت الحي.
9: مدام توس جوانا بخعيزي.
4: بخ عازي بخ عازي مالك عازي.
3: شلام مامي سون باترنالي تي اشرفيه اي دون لو كاريدور دي سيت جراند فامي لا سول اونيك ريزون بور لاكال جي كونسانتي ابيتي لا سي بيان باسكو مون ماري لاريتي دو سون فو بير كي لا لي افكتيف افيك سيت ابارتمون سيت ايمام ريبريزون بور نو ان سيمبول باتريوتيك انا با نيجليجي نو بوريسون لا بور سيت اونيك ريزون بوين فينال
5: واني هيا عم تمشملا
3: لا بعرف فرنساوي
5: والله شو عم تقول
3: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكاريدور بالاشرفيه
5: بالكوريدور هلا اهلك قاعدين بالكوريدور مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور
3: كاريدور يعني المربع الذهبي
5: وعشو شايفه حالك ولا ايه اني اهلي قاعدين بالمربع الامني مربع
8: هاروت دل دريان
5: درمولو خاتش دريان
8: درمولو مانا مانيان
5: درمولو خاتش دريان
8: درمولو
5: درمولو خاتش دريان
3: تشرفنا
8: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بقفل بناية
5: كتير متشرفة بحضرتك أنا
3: وأنا متشرف بحضرتك متشرفة بحضرتك متشرفة بحضرتك
5: لمي الشراشف يا زينب
8: زينب مدام طول السيد حسين
11: بونجور
3: بونجورين
11: تسلميلي لا ممصوصة هيك أبدك لش بالتلفزيون
3: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس
11: وأنا كمان الغدة تبعك تفرز بعكسك وإذا ما فرزتش حسان بيفرز لهي
5: بعجبك بالفرز أنا فراز حتى يعني أنا بحب ينفرز شيء
8: مدام في ولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني يمكن توعي بلي باللحظة ولحظة بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب
3: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل
12: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي ممكن تصوري عم تعزف بيانو كتير تالنتيو بالبيانو
5: اسم الله عليه ملتزم الدور
12: شو بدك فيه بيعزف لاباخ موزار شوبان فيفالدي
5: بدي اطل الصبح لك علوش
12: أكيد لا
5: إيه ما بيعرف شيء
3: حلو بركي بناخده عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائع تحت تهديد تشوه حيطان البيت من أثار الإهمال والفساد
5: إيه بس سموه عم يدوق ممكن يتبان وتخبط بهالتكة
12: تزي فوق
5: تزي شو
12: فوق
5: بعرفها بس تزي شو
13: أنا كمان صلح عيلة موسية عيلة كلو بيرجع شوي من الشغل ابنه أول عنده محل كيب برش حمود ابنه تاني عنده محل كيب
3: وين
13: برش حمود ابنه تاني تكمل عندك محل برش حمود
3: محل شو
13: جيل
8: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعيلتي
3: إلا الشرف منخلص ومنطلع أكيد
8: يعني بيكون من دواعي سرورنا نوقك متتنا
3: أكيد
8: متتنا مت متيني ضعمتها ما أحلاها ولما تفضل حاقيني تحت موقف يا
3: شكرا شكرا
13: مدام مروة عندي ولدين بحبوك كتير وليد وخالد
3: يخلي لك ياهن
13: خالد مشوس وعنده وليد وليد مشوس وعنده خالد
5: لا بس أسامي منوعين لشو واحد يحكي
13: لك مين عم يحكي
5: أنا أسامي ولادي منوعين بدي كميلاتهم
3: جاهزين شباب
8: سيد جاهدة في مجال هيك محضرين لك بتغني صغيرة هيك من حواضر البيت هيك لنقلك ياه على الوصلة كتبها أنا ولحنها أنا
3: عن جد شو مهضومين رح يطلع وثائق رائع مضحك مبكي
8: ايه الغنية هيك نوع من الترحيب فيك
3: حلو منصور يلا
8: يا ريت ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئة المونولوج
3: عن جد
8: ايه بس ما قبلوني انت فتحت محل بالذوق
3: محل شو
13: تيم
8: شو منبلش
3: وقت البدكن
8: حضري شباب
2: حضري
8: واحد اثنين ثلاثة
2: يلا
8: طالعة تاني ترى

0: ميرسي بوكوك.
1: شو هالحلو هيدا؟
0: شفتي شو حلو؟
1: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
1: فعلا ما أشتركن.
0: شفتي شو شاطرين؟
1: ما أشتركن بالغنانة.
0: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. هيك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
0: ألتو ألتو شوي بنقشه على المخلوقة.
1: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
1: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
1: المقصود إنه كلكن بتبكوا على الأغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحيا قطعة سما. وبتتوحدوا على شعارات الرنانة، وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك ترجع يعني؟ ما فينا نرجع.
1: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية، وبتصفوا كلام موزون على القافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
0: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا ما بدي تغنوا بس، بدي تحولوها لفعل. صار لي ثلاث أيام هون ما قدرت آخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين توقع البناية على راسكم. وانا بقلكن خرجكن.
3: كيف؟
1: ايه خرجكن من ايدكن. انتو لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكن، بس طالما انتو هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
0: انو شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجوته اخي، ضروري اخر قبليك وسميت بدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحنا؟
1: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم بتدعوا العكس.
2: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك، بدك ايه عم نعمله؟ مو باليت وتصوير واخذ ورد وانا ما هنالك، ولك جوفاديس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلت لنا وسكتنا.
0: ايه والله شك وقتينا كلنا ما عرفنا ليه.
1: قلت لكم ليه؟
0: عفوا انا كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكي.
1: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
0: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
1: بلا، والدليل بعتنا دمات للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
0: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك. عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
0: وعندك ناس التعصب بدمها.
1: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
1: لك حتى بالدم ما تكون تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
1: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
0: ها شفتيه؟
3: نشفنا لها دمها.
0: مثلا انا دمي ابو ستيف. زينب مرتي او. اربع من اولادي والاربعه التانيين كمان لا ما في يعني كله واللي على الطريق كمان لكن من الرجال بالبيت هو بيستهضموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
1: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
0: بجسم مين؟
1: ما خصك.
0: لا دميتي هو بدي اعرف لمين راحوا.
1: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
0: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا دميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بصيرش مي.
3: ايه والله انا ما يكون دم احلى واحد ما بيحب فالموسيا. بابا نحن الموسيا بدمنا لان
1: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما هيك؟ لا
2: لوين راحوا؟
1: على مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصله اوروبي، اشتاق للثقافة كثير عارف في بلدي قال سنوبيس مترصات رصاصات، ما يكونوا راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. اوه مونديو كالكاتاستروف.
0: أنا ما فارقة معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، وإلا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: أنا بك الدم عندي عيني. يوصل 19-20 اوكي.
1: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما ضق الكوز بالجره بيدلوا علي، بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
0: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بمشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معود على الضغط فوق.
1: اوه هالموفيزوتال شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
1: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا اذا شميتيها صار لها امبارح عم تهفف.
1: وين عايشه انا وين؟ اختي بلندن على الويستمينستر سكوير، وقت التانية بالسازيان بوجه توريفيل، وانا مدفونة هون.
0: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
0: وعشو شايف حالك وليه؟
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنة. كفي عندك برج ايفل عندنا برج البراشنة، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امن، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
1: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزية هالبنية وبيفرجي وضع الصعب. واللي حمسني أكتر شيء على الموضوع أنكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبة. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك، وهيدا كان هدف الفيلم. لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
0: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
1: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل خطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
0: في يعني ابقى خبر يعني بسقبها ما اكون هون على الوقعة وبخبر بعدين على رواق.
1: انا مش عم بمزح.
0: واني كمان
3: شو قصة سجادة نازلة فيها نشر من عبقرة الصباح؟
4: نحن كانوا لنا بعتلنا مضيعة، ما كانوا لناش بعتلنا مكانة مواعيد.
0: يا محلى ابو رائد.
1: مين ابو رائد؟
0: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
1: وين ساكن؟
0: هون هاني شقته وهذا بلكونه.
1: وليه بيوعظكم؟
0: مجاكرة.
1: طب ليه منو معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طايفته حتى. وكل ما نسأل المذهب بقلنا أنا مذهب الإنسان،
0: أنا طايفة الوطن،
4: أنا دين الأخلاق. قاعد فوق ومش طالع منه شيء، كان يروح يقعد في الحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
1: ما عنده أولاد؟
0: أولاده كل واحد ببلد، هشتوا لبرا، إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمانية. طالعين لبين.
1: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
0: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وفوت على النوم. صار تربو.
1: حمستوني، في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش منا.
1: ما بعرف شو الحل معكم.
0: غريب بعد ما استسلمتي.
1: مش معودة استسلم بسرعة.
0: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا مسؤولين تحت أمرك. ولك تيابنا ما خليتين نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
1: ركار.
0: دكار. صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنية وباللا طائفية. نحن يا مدام هالشيء معشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الدخان. الطائف هي بدمنا كلنا. أنا أعمل لي
1: إيه بس ما عم بفيدكن هالشي أبدا، بالعكس عم برجعكن لورا. والدليل ليك حلتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين.
0: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
1: مين؟
0: جمال باشا السفاح.
1: جمال باشا العثماني ما غيره؟
0: يسلم هالتم. نحن يا مدام الأرض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر، لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه هالارض مش إلنا، صرنا مستأجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب السترة،
4: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
1: وبعضنا لهلا منكنس ونمسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقة بالشارع.
4: الشارع منه لقلنا، الشارع لقلن.
1: مين هن؟
4: حي الله.
0: بقفة دماغنا في خلية اسمها لا انتماء، بغي تطلع عمتنا كلها زل وتبعية وقهر.
1: هيك لشوف
0: مين ما أخد أمي بصير عمي، إيد ما فيك تعدى بوسة ودي عليها بالكسر، الشاطر ما يموت، الهريبة تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشاش، 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المرمر، العز للرز والبرغون
6: سنع حاله.
0: وشو منتصرة من هيك شعب يا مدام؟
4: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة. الله لا يوفقك جمال باشا.
1: كتير حلو اللي قلته.
0: شفتي شو حلو؟
1: طيب ما زالكن عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
4: فكرك هاد سهلة يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
1: قد ايه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
0: حياة الخلق جاي تحلي مسئلة الشرق أوسط تحت هالبناية، شو دي بتلفتوا فينا وخلصينا بقى؟
1: انتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
0: رجعنا من الأول معك
4: ست جاهدة. مش الحال، قدلك صورتين قريبين للبناية، والله دورت زاوية زاوية للإيتون، طلعوا بالكمندين لحد الدريسوار ورا الكانسول.
1: عظيمين. هي أي سنة؟
4: 48.
1: وهي أي سنة؟
4: بعتقد بال76.
1: شكرا عقاب.
4: عقاب.
1: عفوا ما تأخذني.
4: العفو. سجادة أنت ما عرفتيني مظبوط، حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الأوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
1: ذكرني وين؟
4: بذكر كان اسم الفيلم إلى متى؟
1: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
4: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أمثال.
1: ايه بتذكر منيح؟
4: ايه انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
1: ايه بذكر.
4: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
1: وفعلا خليتها.
4: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك؟
1: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
4: لكنه لها بعضه، يعني اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي العرضك شهلي بالموضوع، انا ما في يترك هون بنوبة. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
1: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برايي. دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
4: ولك انا مطوله.
1: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه الله.
4: لك شو بدي لحق يلحق، والله طلع دينه منا.
1: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
0: أني هون.
1: جاهز للمقابلة يا حسين؟
0: أني خلقت جاهز. I'm born ready.
1: طيب المايك يلا ركبوا له المايك.
0: لحظة لحظة ركبوا له شو؟
1: المايك.
0: وين بك تركبوه؟
4: من ورا.
0: نعم حبيبي.
4: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
0: ليش صوتي ما طالع؟
1: مشان الكاميرا.
0: وكيف بتركبوه؟
4: حط لك يا ورا ومد لفوق لحد رقبتك.
0: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا؟ بس لنوسع واحد يعني.
4: هيدا ياباني.
0: ياباني وطوال. مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
4: لا ياباني طلع من الجبن.
0: منو؟
1: المايك.
0: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
1: حسين
0: شو؟
1: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك، شو الخطر ممكن يصيبكم، عيلتك كم شخص بأي ظروف، ايش كل هالاخبار؟
0: عم يزكزكني.
1: وكون على طبيعتك مثل ما انت العفوية.
0: عم صوره؟
1: يلا بلش.
0: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتناتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة شق يلاقي شق، وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو
6: ناهيك عن النشي،
0: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى، التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان، بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة؟ أين العقل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحاك ستكلم باباكك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي لكني مقهور. أني شو ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصص في حلقه: بردون بوبا. اغراورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك، احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
1: وطوا صوتكم انهبروا بدنا ننيم.
0: ونمنا على امل بغد مشرق دون رطوبة، ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي، عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
1: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنك.
0: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان
1: يعطيك العافية. ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
0: مشان فضائيات الدشو مدام جهدة ما زال استفردنا فيكي، حاب اسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
1: تفضل.
0: جهدة غندور ما؟
1: ايوة.
0: غندور من وين من غير شرب؟ حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
1: انا لبنانية.
0: لا شو عم تحكي؟
1: ايه؟
0: لبنانية من لبنان؟
1: نعم.
0: من أي منطقة تحديدا؟
1: ليه بدك تعرف؟
0: معلومات عامة.
1: من الباعة الغربي.
0: من الباعة الغربي والنعم بعدنا محلنا. من وين من الباعة الغربي؟
1: من الباعة الغربي.
0: من أي ضيعة تحديدا؟
1: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
0: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
1: كتير.
0: هل فيها جامع بأولها؟
1: فيها جامع وكنيسة.
0: مختلطة الضيعة يعني؟
1: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة
0: كمان؟
1: ايه؟
0: وانت وين بيتك؟ مالك جامع او مالك كنيسة؟
1: بالنص.
0: مسقبتيها كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
1: لا عن جد بيتي بالنص.
0: لا بس ما هو حلو لشو واحد يحكي. طب الوالد شو اسمه؟
1: كمال.
0: كملت. والوالدة؟
1: عبير.
0: والنعم عندك اخوة؟
1: فؤاد وليد ومروان.
0: عم شو هالاسامي الضبابية؟
1: شو تحقيقك حسين؟ بتتناسب فيا أسئلة.
0: بس معلومات عمي حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
1: بلا معروفة.
0: مش معروفة شو هيش وأصلا من وين؟
1: أصلا من الحواري
0: والنعم. طيب ما دفنكن كيف؟ جرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها هيتنا شوف، جرار أو تحت الأرض؟
1: لا بالأرض.
0: الله أكبر الله أكبر، قولي هيك بلوي.
1: إيه؟ ندفن بالأرض ونحط بلاط على الصليب.
6: لا إله إلا الله، كيف
1: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
0: رجعنا من الأول.
1: شو بدك تعرف حسين؟
0: يا أختي بالعربي المشبرح، أنت مش جامعتنا ولا لا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مسلمي ولا مسيحية؟
1: وضروري هالشي؟
0: هالشي ضروري.
1: ليه؟
0: معلومات عامة.
1: وإذا ما قلت لك؟
0: يعني مسيحية بدينك؟
1: لا مش مسيحية، أنا بآمن وبصلي عادي، مش ضروري أكتب ديني عجبيني.
0: طب كيف بتصلي؟ على الواقف أو على الركع؟
1: عالراكع.
0: الله أكبر.
1: والمسحة بإيدي.
6: لا إله إلا الله. مسحة شو؟
1: مسحة صلاة.
0: تعنا ولا تاعو؟
1: تبعنا.
0: لك مين أنتو؟
1: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
0: لا بغير كتير. وينك وين؟ أنا ببكهم براي هيك بتقول جرتنا.
1: مهضوم.
0: طب لمين بتصلي؟
1: لا الله.
0: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
1: وبس؟
0: بس لا الله. ما بيصير في شي غلط.
1: يا غلط واحد يصلي لله؟
0: أستغفر الله. بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو إنه إيديك وقت الصلاة كيف اتجاهن هيك يما هيك؟ تستعملي إيد واحدة
6: ولا الإيدتين؟
1: بستعمل الإيدتين.
0: الله أكبر.
1: وبقول أبانا التي في السماوات.
6: لا إله إلا الله.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: أيوة.
1: ولا تدخلنا في التجارب.
0: رجعنا.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أمين. بس ما فهمنا شيء.
1: وأنا رح خليك تفهم.
0: إلا ما أفرق وين بدك تروحي، وراكي وراكي والزمن طويل أطول من المايك تبع الياباني. أنا أعمل لك
1: تعرف إنه كلكم سألتوني نفس الأسئلة؟
0: بحياة الله.
1: إيه عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم أخذوني على جنب بدهم يعرفوا، ولا حدا قدر يعرف.
0: طيب ليه نستسي؟ حلو الوضع.
1: أنا حرة ما بدي أقول أنا شو سلوكي بدل علي.
0: صراحة سلوكك هون مضيعني شوي، يعني ساعة سلوكك لغبار عليه، ساعة سلوكك مكمخ شوي.
1: أنا مواطنة وبس.
0: واني مواطن
1: وبس.
0: لا ما بس، هلا أنا مثلهم
1: كلكم مثل بعضكم.
0: بحياة الخلق. هلا الياس مثلي
1: وعمر
0: وطلا
1: وجوانا.
0: هلا أنا مثل جوانا
1: بس هنية إيه؟
0: ومثل حسن ولا
1: أكيد.
0: لو شو جاب لجاب ما شايف كرشو.
1: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الآخر.
0: والله أني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
1: وهني بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
0: مين التانيين؟
1: هني.
0: وكنت رح تضيعيني ضبيناتي.
1: بكرة الحشر بس يوقع راسكن ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسألك شو دينك ليحيد عنك.
0: لا بس متفائلي كتير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
1: يا عذرا.
0: شو قلتي؟
1: عمولي عذرا نقزت.
0: أفرناكي أفشناكي عرفناكي أنت شو؟
1: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لك أنت رح تهدي لي أعصابي لتهد البناية.
1: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
0: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوتة.
4: ما تعطى الوهم. هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
1: يا حبيبي.
4: البناية بلشت عرق من زمان. كل شعب بتوقع بسدد فيها خيمتي.
7: حسين
0: شوف ايه؟
7: اجتماع طارئ للجنة البناية.
0: خير؟
7: عم احكي انا وياسو طلال هالشهر ما مرتاحين لها.
0: واني كمان
7: مش عم تعترف شو هي؟
4: لا بقى شو السر؟
7: اكيد في عنا بالموضوع.
0: ما تكون شي هدي وبدش تقول
7: عفيك. معقول تكون دسوسة فيتي بيناتنا لتخفنا بعضنا
4: اكثر من هيك؟
7: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
0: أني تغديت سبق وفضل.
7: صار هالثلاث أيام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى.
4: كيم أوف فرانس كان خلص.
3: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
4: يبحبش؟ منين جبتها هولي؟ ولا أنا ما بعرفونا. تعش يعني بحبش؟
3: معلوم يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
4: خلينا عم بحبش.
7: بس انا برايي نتروش شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمسه لقضيتنا.
3: قال له بيقول مثل بابا روق خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
4: هيديك البطن
3: رح تقلع. عارف شو دينها ولا كانت قله؟
4: لعبت باعصابي لعبه وما كان يطلع منها علامه صغيره.
0: بس انا بقول انه غندور من جامعتنا.
4: لا بقى، لا مش من جامعتنا.
0: من جامعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
4: مش من عندك عنك تخي حسين.
0: دبروا دبروا انا اعمل له.
4: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
7: عفيك
4: كل الوقت؟
3: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
4: كاننا ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
8: ابصر شو في براسها.
9: نام يتشرشحنا يعني.
7: في ناس نزوم. خلينا ننطر ونشوف.
3: مزبوط بابا. المثل بيقول ما تقول فول ليصير بالجرة عتمة.
4: هيداك المكيول.
8: انا صراحة تعبت. يا ريت في حدا يكفى الحكاية عني.
4: هيت سلمني.
8: تفضل.
4: وباقي جاهد يا غندور خمس ايام عنا. والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم تواجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا بين بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعثت خبر سريع على الوكالة الوطنية. بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
10: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
10: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
10: ولفينا حواليه. نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
3: هي
4: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى لفلف بالجرور وما حدا التفت صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة. أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
11: أخي يعني ما عندي مشكلة، ليش جاري وحبيب قلبي بس ما فينا نعيش مع بعضنا. كل واحد بيفكر بطريقة، متعصبين يا أختي.
4: خي أنا ما عندي مشكلة، عمر جاري وحبيب قلبي بس ما فينا نعيش سوا. كل واحد بفكر بطريقة، متعصبين يا أختي.
7: خي أنا ما عندي مشكلة، طلال جاري وحبيب قلبي
4: بس فيناش نعيش سوا.
3: كل واحد بفكر بطريقة بابا، في تعصيبة.
2: جوني أوكا بروبليم، زينب مفوزين بالفري، جولم بوكو. مي أون بو با كوابيتي أنسومبل، فيكو نوز أفون دو في، دو موند، دو كولتور توتالمون ديفيرونت.
12: وأنا نفس اللي قلتها بس بالعربي. قلبي كد الدنيا بس بتنتعش.
4: وقدام الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
11: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هجيبوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا انا والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفكير. حبيبي للوس، جيف مي اكس بوش ابوش.
4: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عيب.
3: حبيبي يا حج، طول عمنا بنركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
4: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني عن رفيق العمر؟ أعوذ بالله. كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا. هاي اللي ميزة بلدنا بتنوعه.
3: معلوم. وزيدكم
13: معلوم.
3: بعيشة المشتركة
13: طبعا.
14: يلا
2: جو سوي تري فلاتي دي تلامسور دو زينب.
12: وأنا نفس اللي قلتها بس بالعربي. يسلم لي أكسنتك أنا.
1: كات. ما اشتركوا قدام الكاميرا.
11: شفتي شو شاطرين؟
1: بس بحب اقولكم انه ما كنت عم صور هلا.
3: شو؟
1: صورت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
4: لا بشرفك محيون.
1: ليه بدي محيون؟
4: لانه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومؤمنين بلبنان الحقيقي.
3: ولبنان الحقيقي جاي
11: بس الان بعشقه على الضيف. شفتي لو بيشغلوا بجسر جل الدب بيصل اسرع بكتير. انا اعمل لي
1: اف شو الريحه المقرفه هي؟
12: هيدا المجرور رح الموت. اف
3: فعلا هالريحه ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعه؟
1: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
3: نعم؟
1: ريحة لعفونة تبعكن.
3: ست جاهزة سوتريد، ساكتين بس طفح الكاس. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من أول ما وصلتي بنسي فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شاق.
1: كرامتكن؟ أي كرامة عم تحكي عنا وانتو مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
3: نحن شو خصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
1: ايه وغيرولكن شي؟
3: لا.
1: وليه ما بتغيرون؟
3: كيف؟
1: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة. بيستعملوكن ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني ربحوكن جميلة بأقل حقوقكن.
3: هيدا البلد هيك، شو فينا نعمل؟
1: حاسبون.
4: هلا نحن بدنا نحاسب الكبار؟
1: مين صيرن كبار؟
4: نحن.
1: فإذا مثل ما وصلتون فيكن توصلوا غيرن. بس لا، بس ترى بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
13: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
1: طلعوا روحكم بلا شملتكم وبعدكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حيل البنية اللي انتوا فيها بسببكم، انتوا وصلتوا حيلكم لهون.
11: مدام جفارة سؤال، انت لا مصرة تنزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من خيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
5: انتوا برفقة راديو كوكبة.
11: يعني كيف بدي أعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
1: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلا، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس إذا محقوق.
11: وإذا مظلوم؟
1: ما بفوت أصلا على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
11: ولا دوري كبير أنت وفلت منيح، أني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: إذا هيدا بتعتبره لد؟ خليك تحت سقفك المفسخ بالريحة المعفنة وبلا الرابورتاج من أساسه.
2: لا لا لا شو هالعرض يا ست جايدة؟
11: خلص تركت روح
2: ستنا مش هيدا أصنا.
1: شو قصدكم لكن؟ إذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما منكون عملنا شيء.
11: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف؟
1: أنت ما بحق لك تحكي أصلا، تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
11: عندي وحدة هديت نيها زينة بعيد ميلادها. إلا الله يخلي لي ياني، بس أنا ما بحطها بتشوبني الآن.
1: وبركة عملت حادث وشيت عراسك.
11: أنا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي عراسي.
2: لك روح يا زين.
11: لك تروحيش، وبدي روح وحدة.
2: بتجي روح أنا وياك.
1: اسمعوا، إذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل، بس إذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بأمان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
2: شباب بشرفكم ما حدا يزعل ست جاهدة، مع إني آخر خرطوشة طيب. بشرفك والحسين بليز.
11: وياني معك شوي اليوم دخلك، بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلها. الله خليك للو سمو المعروف، بس هي زيت عمو المعروف أفكلي بيجو إيش شو إيش شو أفكلي جو عمو المعروف هي زيت. يلا للو حسيرة. شو بتريني نعمل مدموزيل منيح؟
1: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد.
11: ايه خيرتك يا حسين، حرمي تتحكم فيك.
1: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا فل؟
11: دموزيل اللي عم ينقل عني نقال.
4: ستة دقيت ابو رايد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حابة اخذ منه حديث. عكل شكرا عقاب.
4: عقاب
1: اقعد معهم.
4: انا تابع للصف.
1: صف حد
11: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
8: اقعد هونيك مش عم بقش عم تدولي.
4: انت القاضي هونيك احسن لك.
1: نور حط حديني
4: هون مخصوص يا رب هونيك.
8: تعا وقام تعا حبيبي تعا ونحدي
1: رولي
11: يعني تصوير.
1: اها
11: بداية تعمل ديب على تحياتي لابن عمي مهدي بأفريقيا، بدي له ان شاء الله بتمسك التراب بيصير فيون. بعيتي من عمي بعيتي بدي غير موتسيك.
1: اقعد يا حسين.
11: بدي غير موتسيك.
4: اقعد
11: بدي وصي عكاس.
4: اقعد
11: عكاسكوسة.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
11: أنا أنا كلنا الوطن العلا العلم. ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في.
1: أي كفي.
11: إيه
1: وبعدين؟
11: الباقي الجايين
8: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
11: أيوة هيها
4: سهلنا والجبل. لا هيدي إني سهلنا والجبل ممت للرجال، قولنا والعمل في سبيل الكمال،
8: كلنا للوطن العلا للعلم،
13: كلنا للوطن.
1: برافو
11: كفي يا الياس.
4: كفي يا عمر.
8: كفي انت.
4: بعتقد بحره بحره
8: مزبوط.
1: وبعدين
8: منذ كان شدود. لا يا زلمة
11: بلا في شدود.
4: لا هيديك رمزه للخلود.
2: جد شيرة وستشور.
4: لا شو خفة هي عند الدرة الشرقين
8: بكير عليها هاي
11: في مال القطبان شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
1: مزبوط في قطبتان.
8: ولك لا هيديك بحره وبره وقبل لبنان
11: اسمه عزه هديك
1: رفنيت سيرك مباترة مرير
4: قصد غاب المتى. هل أراك سالما منعما؟
2: شو بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
4: مظبوط.
11: انا رايي نكتفي باول مقطع.
1: يا عيب الشوم عليكم، مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع؟
11: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
1: ايه
11: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
2: انا كنت اعرفه بس نسيته على قله البراطيك.
11: دور تلفزيون لبنان على 12.
4: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات ثانيه؟
11: شاس اي باش تلت الخياط.
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
11: انا شايف حالي لاني من جذور شحمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد. كل عمرنا حاملين البلاد من اي عدو سافر.
1: اها عمر
8: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبه. أقدمت لكتير من أجل أمي عصيمة واقف بوجه العدوان الأمبريالي الغابر. نحن عرب الحضارة عرب الأندلس صلاح الدين.
1: ليس
4: أنا شايف حالي ومكتر.
1: ليه بقى؟
9: لأن من جذور حضارية متطورة صنعت هوية الوطن. أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور. كل عمرنا سبقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
4: ما رح قلت هنيك
1: طلال
7: قليل قليل. نحن أساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا على بلادنا. أنا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى وكنا قدوة بالوطنية واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
1: نقولة
7: إثا
4: نحن الأصل، نحن المشرقيين الأوائل. أنا بنتمي لطائفة بتشكل عمود فكري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد الهيمنة الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
1: هاروت
3: أنا شايف حالي لأن لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمنية صحيح بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح. هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. أنا بحب لبنان، هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاطر ذكي ولبناني أصيل.
1: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
2: ولا بدأ سؤال؟
1: اطلعي اسمعي حسي نحن بيسمونا إليت. ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطايفة كلاس أريستوكرات عملت من البلد فينومين. تخيلي البلد بأطوراج عربي وهو منه عربي فرانكوفوني. من ورا نصرت من البلد لسويس دولوريون وصل لعزل الأبوجي. نحن الكريم دولا كريم. نحن السريز أبوج الكاتو.
11: إذا أنتو السريز نحن صفار البيت تبع الكاتو. جمكسكوز نحن الصفار الأسيس يعني.
3: نحن السكر.
11: نحن الخمير.
4: نحن الزبدة. نحن السمنه.
3: نحن الصينية لأن من دون صينية ما في كاتو. نحن حبلين يا بابا.
4: نحن الأناناساية.
3: مين؟
4: أناناساية.
3: ما بحب الأناناس.
4: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الكاتو وإلا كيف بدي تاكل؟
1: بعد في الحلاب ما حد انشاخده.
11: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
1: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
13: معلوم.
1: وكيف وضع البلد هلأ؟
13: مش منيح.
1: ولمين الفضل؟ اوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس يلي عمرتوه بيوم من الايام رح ينهد عروسكم كلكم.
11: دموزيل في يفوت على الحمام؟
1: لا
11: فينا نغير المادة نفس الدرس من اول ما وصلت. مش عارفين حد شو بدك بالضبط.
3: فعلا هيك. لا الموضوع بطل ست فيلم وثائقي على البنايه. صرنا ابعد بكثير. انت مين؟
1: جاهد غندور
7: اشهر من نار على علم. بس السؤال شو هدفي؟
11: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
3: وعشو شايفه حالك؟
1: ديلو فرانشمان مينك انت؟ انا بنت كان عمرها 8 سنين وصل بي على المدرسه الصبح بس على الظهر ما اجى اخذها. نطرت على بوابه المدرسه كرفاتي اجوا اهاليهم اخذوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطره بي ما اجى وبعدني ناطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتا كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم بخطف على التذكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية. وكتر مثل صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة العيدة من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفون الأحمر الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالاسود والعكس صحيح؟
4: لا تخنتيها عم تشبهينا بالحمير؟
1: مش كلكم اللي بيفكر مثلكم. ايه واكثر كمان لحقتي وشبهتينا شبهينا بحمار فرنساوي.
3: بس الابرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا.
4: والابرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف ابرس اليونانيه ما عليها.
3: شو حبيبي ليش انت شايف ابرس الثاني من اسفل ما خلق الله؟
11: اليونانيه اصبط انا عم
3: اقول. وينك وين يا زلمه؟ معلش خي عمر انت وينك وين؟ ابرس يوناني.
11: ابرس ليس تكون ثلاثه اقسام ليمشي حالها.
7: ما فيهاش جبل كيف بده يمشي حالها؟ اعلى تل ست امتار.
11: جنوب ابرس بياخذ العقل وضحيه اي نبه احلى واحلى.
4: مخيمات شاليهات على البحر
7: هنيك حلو اللجوء.
4: لازم نعمل مثلهم.
2: قاصمينا ولكن مرتاحين.
4: مرتاحين صوب هون تلمال بالوان.
3: مين قال لك يا حبيبي؟
4: انا عملت الحضاره صوبان.
3: لا الحضاره صوبان.
4: لا حضاره ولا تل الخ عمرت كرمال ولو انا بتبع على
14: الشمال.

0: يعطيك العافية يا بنتي.
1: أهلا،
0: أنا أبو رائد، خبروك عند الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي هبتعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييب ويكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي، نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعة، ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق مثل هلا. وأنا سلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جماعة الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويتي؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيه.
3: ضيعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحه اول ما وصلت ما كنت صار في تاني غماني وياك، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيك، فهمنا اهدافك النبيله، ما هيك جمله؟
4: بلا.
3: واني لبست الكاس تقدير عن محبتي وتقدير انا طلبتك اوامر، وهيدي قصيده ربما حبت تقدير مني الك.
1: انت كتبها؟
3: اي نعم.
1: المحبه لا تعطي الا ذاتها؟
3: كلام كبير.
1: انت كتبها؟
3: صراحه مش وحدي، اني وكم حدا شراكي، يعني اني وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أني وخليل روكوز وزين شعيب، بس أهو واحد زين شعيب أبو علي لأن
2: أحسن واحد استغلوله موسى صغير
5: جريس البستاني
2: طليح الدين
3: عمر الزني وبس
2: هو برنش تومان يالمبان خليل روكوز معلمهم كلهم.
6: خلصونا بقى، بعد فين زاجل ما تخنقتوش عليه؟
3: اتفضلي هوني هدايا مش من ايدك، حابين اقدم لك اياها سوفينير.
1: ميرسي يا جماعه.
6: ستري ما شفتي مينينا؟
7: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
3: للان بو ان انا عم لك.
2: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
2: روني
3: يعني تصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
7: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم، بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور من خلال الخلايا الدموية، ببين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
7: روعة كالبنيدي، جي سوي تريز اكسيتي لريزولتا.
2: والله منك هاني يا ست جاهلة، فكرة لذيذة. هات لشوف.
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
2: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي إنه حضرتك أصلك من جرود عكار.
2: أنا؟
1: وإنك منحدر من عيلة من أصول سنية بهيك الوقت.
2: أنا؟
1: أها.
2: أصل سني؟
1: أها.
2: أنا ماروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سني من عكار.
2: أعوذ بالله.
3: يسرك.
2: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في، بأمريكا ممنوع الغلط. حبيبي يا الياس، أبو حميد رح يصير عيط لك.
2: من أي متى هيك؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
2: لا تلحق لا. كله غلط هيدا، أنا ماروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
2: أكيد هو دميتي؟
1: عمر
3: بيروت أصيل
1: أرثوذكس من دهور شوي.
3: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديدا من دهور شوي، عين السندياني.
3: بلا هالمزح يا عمي.
2: بشرف يعني أقول هالزلمة عليه خلقة الله.
3: أنا عطني أزرق. وعظم ببيش في عصدام.
2: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
2: أرجيني لشوف.
1: روم أرثوذكس.
2: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
2: مش معقول.
4: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص لجيتي مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرثوذكسي.
1: نقوله
4: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو؟ أنا؟
2: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
1: نو حبيبتي عيدي بحثك نوين؟ أنا تيتا الله يرحمك إنك في راسي أبيك هم؟ سألاني مرتين عشان تقول بيستر سؤالي أنا مطيب؟ لا سيبات لا بتقولي.
3: شو سيبات؟ خلص سيبات عليك إنك قربتنا.
4: وأني يقول ليش قلبي بيهفنك لما شافك
1: نوين؟
4: لكي شعيني يا تقبريني
3: طلعت كوزين
1: طلعتوني معي سهل رح يغطى قلبي ودروس
4: ما بدأش هالقد
1: ولا ممكن
4: صرني شكري ربك على هالنعمة
3: خلص لا تزعل كتير شعي من أشرفي منيح
1: هاروت
5: نعم بابا
1: أصلك لبناني من الكورة
5: أنا أصلي لبناني
1: ومحطوط أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا
5: لا ولا ممكن أنا أرمني مش حمود شو خاص كورة
1: لجرود الكورة كمان
5: أنت ما تكفوتي ساعة رديني على مش حمود هات محل تيام
3: كيف الزيتون السنة يا حرات
1: طلال
6: ما قلبي صوبي نحن لا منزيد ولا ننقص
1: طلع عندي هون أنه أصلك فينيقة من حدر من النقورة
6: والله معقول بس فينيق الدرزي ها إذا هيك مقبل فينيقيا فيها قاف والنقورة فيها قاف
1: زينب
4: إن شاء الله يكون أصلي روم بركي بصير أحكي فرنساوي
1: أصلك شعية من العراق
3: من العراق بحيات الخلايا شو جابك لهون بس لا الله بيسألني فيك الله لا يوفقك يا حمو رابع على الخلفة
1: حسين
3: قولي ولا همك أنا متأكد من أصولي من جزوري احكي
1: انت أكيد
3: شن برصان احكي
1: طالع عندي هون
6: شو
1: مارونة من كسروان
6: من وين
1: مارونة من كسروان
6: يعني مارونة
1: ممضية
6: ومن كسروان
1: ومصدقة
6: انت مصدقة هالكلام
1: شو صار من أمريكا
6: شو فهم الأمريكان عودي حطيني حطاتك العمر انصهر ضده الآن
1: بس طلع علميا أصلك مارونة
6: من 200 سنة أبصر 6-6 من اللي شو عاملة لزينة لأني شكلي مارونة
4: بتصدق تعطي شوية عمارونة
6: ولأني شكلي مارونة
4: من 200 سنة ايه
6: انت بناس بكسير ماروني بعشرية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني
1: طلعت ماروني
6: ولا ممكن اني جنوبي وامي بعيش واخدني على بيروبا
5: بدك تشوف ستة لستة شو اخدها لهونيك
6: انت سكوت يا ارتودوكسي ما بحقلك تحكي
5: بس عشفينك الارتودوكس يا حبيبي نحن جزور هالبلد
6: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا نحن طورنا البلد
5: يا حبيبي نحن الروم الله نقينا الدنيا مش بدكم شالكم دكمة
6: خمس بعيونك عيني لو منا نحن المورني بس لبنان جديد
5: ولك روح ما انتو جين منا اسكن روم
6: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سريان عملنا
5: ولك روح شبك الوزو عينبا وانصارو
6: روح يا شباب صلوا على النبي
7: وصلنا على الأندلس وسطرنا الحضارة للغرب اسمحوا لي فيها كلكم وانتهى الموضوع
6: لا يا حبيبي دروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة نزحنا للجبل البرود وعمرنا حجر حجر
7: لك روح شوف أبرص التركية وين
5: وينك وين
4: شو يا عربتنا
8: منرفض نحن
3: مين انتو بالله؟
8: نحن الشيعة حررنا الأرض ورح نبقى لنحرر آخر حبة من ترابك يا جناب
3: انتو حررتوا الأرض وحتكون؟
8: طبعاً
3: ونحن شو المورني ضع حقنا؟ لو لنا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك
6: مبارك الدنيا
3: زينب فوتي حضري حالك نطلع عوادي النوبان شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك أكثر من هيك
5: بابا والله أنا تعبت هيدا فحص أكيد؟
9: أكيد 100%
5: أهلان هس لوينك أنت؟ كنا عايزينك بالحشرة وفلان
9: شو بدكم فيه؟ تاريخكم بين إيديكم تعلموا منه قبل فوات

0: وين؟ ما تخلوني أعيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع أني متهم أني بعيد حيلي. قد ما أحكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين إيديكم، مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
1: عراس يا أبو ملحم، بس نحن بشر كمان، والشيعة عم يكتروا كتير، رح يكلونا يا شيخ.
2: هلأ دغري قلب كله بابا،
1: بس أنا كنت حاسس أني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس.
2: الله على دين
3: في أحلى من البيزنطي،
4: بس امرق حد بكركي بيوقف شعر بدني.
2: سنرجع يوما يا فينيقيا،
5: فوق النخل فوق فوق، وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
4: صورت جايدة غندور آخر وأهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال رح تسمي الفيلم إلا إذا. ما فهمت ليش. أقول لي نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة والصراع صار أقوى، رجعوا يتخانقوا أكتر من قبل، وأنا فحوصاتي بعدهم بأمريكا، ما خلوني يجوا بعد ما عندهم حق العودة. كل واحد رجع على بيته إلا أنا، رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي، غيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالها، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكروا البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله اصبع خير.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عمواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجون اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكر جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مطل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهور. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
4: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحب زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرها، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

والهيصة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

0: شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوجهك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا.
1: www.radiocaucasus.org

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وزنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه؟ وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يئسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قصمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتل هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنوا الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع نقعد بالبيت ومنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في حق منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

لبنان في الله معه مهما الأعادة تمرجلوا أطراب أرضه بيركعوا من هون من عندنا الحلا أرضنا نبع الصلاة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منية أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلأ لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر أهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك لعبت براسي لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت،

0: هنا راديو كوكبة.
1: بعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عانخلي القال سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتون شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال وحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتها بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك إش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل على مداميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك كأنت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيب.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي ويسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصة.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبي مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب مش مبالي فينا. اخ ما اظلمك يا قدر.
0: ايه حق عفوقة يا ابني، بطريقك عالجامعة ما يلصوا بعمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولة مد ايده عخزنت وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة حتى مثله مني بيوم من الايام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدرة انت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني إلي يا ابني، كفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معك وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هون، هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوه حد وعودي هون 150 يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات بتقعدوا هون لحالكم ايوه بالصدر عافيكم. لكم في احلى من النظام؟ هيك هيك بدي اياكم، كل مين يعرف مركزه وين.
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوقه قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كنظلي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، ومين بده يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت يا اما انا.
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم عجنينتنا.
3: حتى ما تدفعلوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في أنا بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا انت خليكي، انا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي عبيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي وحفتح يا روحي؟
3: انا شايف هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عمي؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ صير محامي. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحامية؟ تياكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفعهم قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي وحياتك انت، مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفع، جدبني له اياها وحطينا على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان، حجزني له معاشه فرق معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع، بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك، هيدا مثله. وحتى شوف كمان، ها ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة. لك كارثة يا ابن خيي كارثة. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفة
1: اكل حالة. انا كنت جاي اسألك سؤال بس، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
3: ولك ياي ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت ضينت ياهن الـ2000 ليرة. ما هيدا ابن خيك، حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد، اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصت حديثي؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلا صرت عم تفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنيناتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني. الله يجزيك، نسيتيني يا هون. الله يجزيك.
4: عاد حبو لك، عاد عاد ما اخذ منك ايش كرسي. عاد
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي يروح انا وياه سوا على الجامعة.
4: ايه الله ينجحكم. ليك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه ليك عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشكى على واحد بلا ذوق بالمرة. لك حبيت هوني وحدة، ام هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فيهاش تعمل محامي. عم وكلك الدعوة المحامي 100%. بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني، شو صار معك؟
1: يا ريت ما ميال صوبه، ولا شفت اللي شفته ولا سمعت اللي سمعته.
5: انا اقول ما سلفت شي. ها
1: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة، بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا، اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك،
5: لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لا شو كتر الشرح بلا فايده ما اشي
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك
6: تفضلي سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال ما المي سخنه جاهزه عنا على طول
6: هي ايه صحيح انتو عندكم شفاش
7: ايه
6: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام
7: خير ان شاء الله ليش يا جميلي عدي عدي تشو عدي ايه هات
8: يعطيك العافيه يا جميلي شو بك شيء
6: الله يزيدك عافيه خيب ومنحي اليوم برام تاع كل اللي بيشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة
8: شي عشي
6: ما هو الحق عشو بدون يدينون
7: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار
6: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكات
7: اسمان
8: عظيم عظيم
6: خيبوا ملحي
8: شو
6: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش
7: ايه كابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
8: تكرم يا تكرم راح دينك المبلغ ولو كنتي حتى مش عم تشتغل يعني بس بدي اسألك سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك
6: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن
7: سلفك ومين بيكون سلفك يا جميل
6: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج
8: فراج
6: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران
7: شو عم تحكي يا جميلي هلا فرج ما غيره بيكون سلفي
6: نعم يا اختي نعم سلفي هو انا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو
7: شو كابو ملحي
8: أنا بعرف شو هيدي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي هلق أنت بتكوني مرت خي لفرج المليونير
6: ايه خي ابو ملحن شو عم بكذب عليكم أنا مرت خيو
7: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رضيش سالفك يا جميل
6: لا يا اختي ام ملحن أنا مرت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة لحظة ايه شوفي ناس بلا ضمير
6: تصور يا خيبو ملح
8: ايه
6: اذا ما دفعناش بكرة القسط للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه
8: شو راح يكونوا أرحم من سلفك أختي إذا كانوا سلفك الكحل أو ديك العمى
7: خدي يا أختي خدي هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة تكرم
6: عليك مستعد أخدوا معنكم سنتين ببلاش
7: تكرمي يا جماعة
6: خلص سوقرت الصبي الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب
8: يا بنتي يا أختي تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن
6: ليش يخيب ملحي ما بيسويش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولها يلا يا اختي
8: يعطيك العافية
6: يلا لروح اعمل هالغسلة
7: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط
8: طبعا
7: يلا يا ابو ملحي نحسب حيلنا دفع ميلة على سنة مش هاي
8: ليش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمي

0: لك ايه يعني؟ شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: ايه سنه سنه ونص يا معلمي؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج، ايه صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي
1: يا معلمي؟ 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنه شهر، وشهر انذار بصيروا 4 اشهر.
0: ها انذار؟ انذار عشو؟
1: انذار انذار فرصه تفتش عن وظيفي غير جنينتك. ايه هيك فوضى الحكايه.
0: لا يعني مش فوضى، بس انه يعني
1: ايه حقا. وعن كل سنه 15 يوم اجازه. في شي سنه اعطيتني اجازه؟
0: لا، بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليره بيطلعوا 4400 ليره.
0: حلو حلو حلو. 4400 ليره، ما هيك 4400 ليره. لك اخ ولك اخ كله مني، مش قبل بدي جنينات الجنينة. ها
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي، قولي له هيك. بعلم فرج هيدك اليوم اعصابك متوتره، رح برجع لك بعد كم يوم لبينما رقت.
0: لك منين بده يجيني الرواق بعد؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليره، 4400 ليره. بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليره؟ بيطلعوا 44 ورقه ال 100. 44. شوفي مين المصري، شوفي مين.
2: لك يا حبذا يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنه ويروح فيها طير. اهلا وسهلا.
3: الله معك.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليها. الله معك.
4: اهلا وسهلا، تفضل اقعد عندك اذا بتريد.
5: شكرا. تفضل.
4: مين حضرتك؟
3: يمكن اكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم، انا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه الي انا. نعم، في لك شي كمبيالي عندي، امتى بتستحق كمبيالتك؟
3: والله بتعرفش اذا كانك مديني او مش مديني يا خي فرج. لا خي لا، انا مش مديون لك، جاي مخصوص لابحث بقضيه نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارملت المرحوم خيك، عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دورة عندي.
2: هلا جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا أخ؟
3: أنا وقلت لك اليوم دورة عندي. كله لشو؟ حتى تعلم ابنها وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلا ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنها؟
0: أنا ما شايف فيها شيء، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح، كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس.
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة أو تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا، طمن بالك طمن بالك، الله يخليكم لبعض. بس بدي اسألك على مواخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن هالخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي، انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكي موجه الي انا.
3: لك
0: نعم. بعد في عندك شي غير بدك تقوله؟
3: اي نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنة دواليب وبتكرجها وراك؟ ما بيكون احسن
0: يا عين. ايه اللي بقلي حكي والله بعد ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد. يا رب
2: كروج كروج الفرج قال ولك يا عمي قالوا كيف سموه فرج ده بعرف فرج.
4: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك عسلين تعين وصدق. ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي رجعه له اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
5: هيدا عمك جاي لهون انتبه انتبه
4: يا لطيف. ما عاد في يشوف وشه هالعم. يا نبيل طري معه شوي مصلحه بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام طالب حقوقه قاعد بالقهوه.
4: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
5: لك يا عمي لك هلا عايب طالب حقوقي قعد بالقهوة.
0: اسكت قلت الحكي موجه إلي.
5: احكي
2: عن إذنك يا طبيب.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
4: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لك شو بدي سلفك؟ مش تعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
5: ايه هو يا سيد فرج أم الحم هو فرج.
0: لك اسكت انت الحكي موجه إلي أنا.
5: ايه اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست أم الحم مرته لهيدا أبو ملحين؟
2: نعم هذا أبو ملحي. ليش فضلت عشاك أبو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه. واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفه مصاري لابن خي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلكش كسر لأجرة. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا. انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي ولك هيدا انجل.
4: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع.
6: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طرابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرمهم وتشجعهم وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة. وأكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا. وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شي في ميل إن شاء الله إذا بدنا نكون عبيد إلو. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني أنا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية مرة.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وأيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر. ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله. ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس لك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحمها، له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس. لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من الأمر رايح بدي منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سردك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم دين بالفاي. لا وبعرفش اللي جميلك.
4: ايه ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفله؟
2: بالحقيقه ست ملحم عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش له عليك اي مأخذ.
2: على كل حال عمي ابو ملحم، انتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وانا دائما بعمل بنصيحتي لأوادم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: على كل حال هلا انا بدي روح، بس بتمنى انكم تكونوا اول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: ليه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خلينا هيك
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عندها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني. مبروك شهادتك.
4: الحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: ايه هذا جنى ارملي فقيري جبار.
5: انه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه الي انا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وانت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك. مش طيبك
6: لك حب، شاب صار محامي تكسفه هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه الي مش اليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيحلة في اشطية، انا كمان رح شوف مين. يا ربي انا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فرج؟
5: لك شهين يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير من هون وشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: شو بده يصير دخيلك؟ الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عالي. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتهم مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وهات المبلغ الملعون. معلوم هو
5: طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين شوف مين.
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزانه. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبه؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم تفتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنايه، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
2: مين حضرتك؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطه خي فرج، هلا محضوره خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم عدرب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوان سيد فرج. مش 2200 4400
5: صحيح يا نظري؟
6: لكن كيس وقدامي انا كل الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب طيب، بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه ودفع. الله يبارك، ما صار معها عصر حضم من كتر ما صارت بيلعه.
5: لا لا لا ما تقلش هيك عنها، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300
2: ولك يا عمي. لك 4400 شو كنا عم
5: نحكي؟ ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطة بتكون بنزول مش بطلوة.
7: ايه عبد الرويش، ايه يا درويش، عمل لي فنجان قهوة.
6: ايه شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا انت بعدك طيب؟ فكرتك متى؟
7: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش، معقول موت قبل ما مشيك قدامي؟
6: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
7: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما أنا خالصة. لك ما غنى حدا منهم. استاذ نبيل عري. ما راح منهم.
2: شو بتريد عم شاهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذنا عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفله توزيع الشهادات.
7: صحيح، مبروك عليك الشهاده سالت.
2: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
2: ايه باذن الله، بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفله عند العم ابو ملحم.
7: كثير عاد، فاذن بننتهي عند العم ابو ملحم، بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالاول.
2: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: ان شاء الله ان شاء الله، بالاذن.
7: اذنك معك.
6: هلا شو جلسك انت يا زلمة؟ عم تطالب السمسرة قبل ما تعرضوا القضية؟
7: لكن، ما بدي استودع حالي بالاول.
6: تفضل.
0: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
7: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكله لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، قام مسح الحصتين بحصه واحده.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوي يحكي وعائل يفهم، مش حرام نايم أخوي من فرد أم وباي، واحد يورط وواحد ما يورطش؟
3: لا
2: شو عم يا أبو ملحم؟ الهيئة في اختلاس بالنص.
3: ما بدش إياك، ما أنت محامي، دبر حقك.
7: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
7: ولك يا عمي ما قلتلكم انه هو كان ولد صغير؟
4: ايه.
7: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة. وانا
4: وانت بلعك الخواجة فرج تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
7: لكن طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات هيك؟
7: كان
4: خيب ملك بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك، بلش يوعى من النوم.
7: الله واحد من اثنان، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك قصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطيه.
7: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلا كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا في شيء، ما لك.
7: ايه خلص خلص يا خي، كاني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شقم، هذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلا راح تقبض منها.

0: مخيه دوختنا دوختنا الحاج رايح جاي بتمكك لحياك
1: عزيزي. شو قصة أخاي؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراها 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظة عليك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا سمسار شاهين خيي. بدك شي مني؟
2: هلا أنت سمسار شاهين؟ كيف بتقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خي شغلنا عبدنا من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع لك يا درويش، قلت لي بدك شيء منه لشين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قال تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق.
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر. يلا غير
0: يا خي صار 6 على 10,000 ليرة. لك اخ منك اخ، شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي.
0: ما قليل والله راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورطة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر، معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بدو يلاحقها بحزم وجد، أولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس أنت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين، عم تدفعله بالسنة 2,000 ليرة، ادفعله هال2,000 ليرة وريح بالك.
4: هلأ بيكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها. بس
5: يمكن هو قوم افتحيله الباب ومغيب من الطريق، اعمل لي حالك رايح لعند الجيران.
3: بس ما تخليش إلا راضي ومبسوط فهمت؟
5: ما عليك ما عليك روح.
6: يا أهلا.
7: الله يحفظك.
6: الله يحفظك. بس عدم المؤاخذة أنا واصلي شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. الله معك خي فرج.
5: أهلا أهلا أهلا.
1: هيك شي بعد تراي؟
5: يا خيي ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت أعصابي متوترة شوي. عود أقعد أقعد فنتفق على جديد أنا وياك.
1: لك يا فرج أنت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيرة، ها بكرة بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: بدك للدغري خي فرج؟ يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايف من الامر متنعمين بإيدينا.
5: لا لا بإذن الله بإذن الله ما رح خليك إلا راضي ومبسوط على الآخر. خي شهين أنت بتعرف هالأيام أيام فوضى والقتل موضة دارجة.
1: كيف؟ قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشبال عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضية بتلاقيها هايلة كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا. يعني
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك نبيل. الاستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: كيف انا بديت له؟
0: لكن انا ايه انت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيه 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغلة فيها عذاب ضمير. أنا أنقص من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: بس هي فرج حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي رح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير انت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: متل ما بدك بصير.
0: دخيلك انت كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملح، ما انا رايح.
1: واقف يا ابو ملح واقف. غيبت فكري، راح روح معك. يلا شو مصار يصير
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك بيني.
1: حق معك يا رب.
2: خذ هذا الغرض.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تدفن دخلات؟ ليش ما جبت معك الشك الثاني؟
2: بلا فضايح هلا. بعدين قوم
1: فرج ليك. ها شيء من العاب شمعها سند. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم مستقيم.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
4: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيّة.
2: ابن خيّة شو بو ابن خيّة؟ عرفته عنه انه
4: يعني والله يصل لي أنا شي زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
2: شو عرفته؟ شو
5: منيح. طول بالك. شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة بتشفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيّة إله حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
2: هو قالكم انه ايه بده يشتكي علي؟
4: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
5: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
2: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ ها اساله.
1: مزبوط ست ملحم مزبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
4: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله قيدها محلولك.
5: شفت ابو ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
4: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموقف انه ايده ماسكي شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
5: شو ايده ماسكي شوي دخلك؟ رزق الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
4: تمام.
2: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل التهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حو اسألوا ده صرت بعت وراء حتى ليش تنتفاهم واعترف له بحقه بالقسم.
1: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت عليه كل البلد ما كنتش لاقيه.
2: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
1: يا خي سالتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البيت.
2: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
1: ولا كان فراش ما هو ما بعد ما اسس مكتب لحاله.
2: ولك طيب بالسرايا هون يعني
1: لك شو قصتك يا فراش؟ ما عملي لك برمت عليه كل البلد ما لقيتوش.
5: عجيبه
2: عم شي بيشغل البال.
5: ايه
2: بركي يعني عفوا.
6: الو لا فرج بيحكي.
2: شو
6: مين شو هو بالخيي؟ مقتول.
5: يا ساتر يا رب.
6: مش معقول.
2: شي ابن خيي
1: مش معقول يا عم.
6: كيف ابن خيي مقتول؟ يا بعانك يا ابن خيي. يا بعان شبابك يا ابن
1: خيي. طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
6: لا تعال بس عارف ولا اللي عم بيقولوا يعني عيوب الغيبة مقتول برصاص. طيب
4: شب شب باري متلينا مين اللي عليه طار طيقك؟
6: اللي بعرفني يا غيّة وبلاش الحسيد الغيّة الناس أكلوا بعيونه.
4: لا
6: يا بيعاك يا ابن خيّة أطعطل لي ظهري يا ابن خيّة.
5: يا حرق عم بأمه علي شو بكون عيني يا
6: معلم؟ يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بسروتي كله بس حدا يبشرني أنه بعده طيب.
7: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيت.
4: شو

0: بعدك. طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا ماما؟
0: اخ منك على حساب.
2: على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة؟ حتى ضحى بحياة شاب بعده ما ولى عمره؟ خود الشيك تبعك، خود كرمال تمشي مصاري ضحى بشاب. صحيح انا سمسار بتلعب بالعصر.

0: حار بس بحياتي ما بتلاعب ارواح الناس.
1: انا بعصنا روح.
2: والتليفون اللي اجى هلا
0: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك، تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
1: مع السلامة.
3: يعني انا ضرب راسي العطش قمرش شو المشاهد اللي عم تشوف؟
1: شباك خي فرج هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي، هاي رجع طيب لك على عينينا نحن بس انبسط لك شوي ولا انا؟
4: ولو يا عمي فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي، بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان من ابنها حشيشة قلبها؟
5: قرب يا بخي قرب، ما عادش عندي اجرين تمشيني لعندك. تعبت يا بخي، انت ابني اليوم رايح امتى تيح قلبي كل صرفتي بالخزن تحت تصرفك، وانا خليني انزوي بزاوي من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
6: انت بعد بيني بما فيه بي يا عم.
1: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماي يا امي.
3: قاضيك هيك ما هو كان رح يقلب اقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
1: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
3: ايه الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياة.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

عالمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التالي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: على طريقته في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة. من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضه انفرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعرف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكر جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال، إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابي ومعيد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

مكان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدها صار ما همها، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرها، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.
1: سهرة الخميس غير شكل، لأنه رح نختمها بمسرحية من مسرحيات أم حسين.

0: شو عجبتك هالرأسها يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبدو
1: يخ يخ سلعين
0: ايه كله نظر حبيب وليس هيدي انا بدي اقدم هالرأسة احتفالا بطلعة ام حسين من الحبس ايه شو لك ايه صباحوك يا ابو حسين شو جاي
2: شو جاي ما هيدا اللي وصيتوني عليه
0: وصلناك على بوكيات ورد جايب لنا اكلين مدافي اكلين مدافي منين جايبهم هودي
2: من محل الورد كان عاملين عليهم سيل
0: فرجيني لشوف وحاطط لك كارت كمان راستين بيس جراما منين جايبهم هودي
1: من المدافي شي انه دفنوا المرحوم وراحوا
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم
0: وليك مش حرام تعملوا هيك
2: ايش المرحومي طلعت شمون
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان
1: ايه شو فيها مسيحي اسلام كله زي بعضه كلنا اولاد الله
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية
2: لك زعمينا سرعوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية
1: بابا بتقول انه سارقينه نحن استعرناهم من المرحومة
0: ايه
1: وهلا بس تخلصوا احتفالاتكم بدي اخذ اياهم ومنردوا
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم وفرنا 100 دولار خدي حطينا هونيك حط صورة هيفا وهبة
0: هيفا وهبة هلا بطلك تعجبك ام حسين حط على الطاولة هذي هيفا وهبة هلا بدك تقلي هيفا وهبة احلى من ام حسين لك هالجمال لك هالخدود مثل الطوامة هالشفاف مرسومين رسم ولي كانوسك ششتات اللي كانوسي بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الإيلي
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثله
3: هلو
0: هلو
1: هلو هلو لا لا لا لا لا لا شو عملوا بأم حسين
2: ليش عندي هيك جميلة
3: جود مورنينج جود مورنينج
4: هيدي السوربرايز اللي قلنا لك عنها سر لنكية وصلت اليوم
2: يعني عملتوا اللي براسك انتوا وحسين ها لك انا بدي اعرف شو بدنا بالسر لنكية بهالآخرة لك أم حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا فيني اعرف شو بدنا بالسر لنكية هلي
4: كرمال قيمتها لمرت عمي ما هلا صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة
0: ايه وكل العالم حكيوا بقضيتها وبعد هيدا وكله بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للصوار الدنيا ما ميت يا ابو حسين
2: الله يكبر مع اماتكم
1: وخذ بكره اذا درجة بودة السرسر لنكيات بدير شو بعودي هدي هدي سبيت
3: يو ماما حسين
0: نو مي ماما الياس
3: يو ماما حسين
0: ليك لا هيدا بابا الياس وهيدا بابا حسين همي
3: ها هيدي مرتا لماما حسين
0: ليك لا جوزتها
3: وينو ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيسأل
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته
2: تعالي شوف وات نيم ار يو
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح
0: وليك طول بيدك يا حسين خليني افهمها كم هير يو سي مستر فيرست نيم هاني
3: اوكي
0: اللاست نيم عيد اوكي
3: اوكي
0: سو فول نيم هاني عيد
3: اوكي فول نيم
0: هاني عيد سو وات از يور فول نيم
3: فول نيم هاني عيد
0: ولك فول نيم يو فول نيم
3: فول نيم
0: ايه اسمك انت
3: اسمي ماما الياس
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسرنجل
1: هادي رح تجيب لي اخرتها لعم حسين
0: من جنم
3: من جنم اسوكا من جندر هادي بابا كوماري
2: ولي لك هيدا اسمك ولا عنوانك بالهند يا بدنا الشهر لنحفظ اسمك
3: نو مستير بس قول كوماري انا بجي
2: كوماري
4: جبناها بتفهم شوية عربي
2: لك مش ما بتفهم العربي ما بتفهم علينا حكي جنوبي مش حاري شحرك
3: انت كمان مستير
0: جي جي جي جي
4: يلا
0: موسيقى
2: جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي جي ج

0: بحييها وراي يا بيي وراي.
1: وين وين بعدها بالسيارة؟
0: نعم بالسيارة. مش حرق يا بيي مش وراي فرجيش.
1: لا يا ابني كمك وين؟
0: لك وراي فرجيني لشوف.
1: لا لو يا ابني لو يا ابني لو راح طلع طلع امك من الحبس طلعتها.
0: ايه
1: ولما طلعته من الحبس طلعت معها.
0: ايه
1: ومشيت قدامك على السيارة.
0: لا مشيت وراي على السيارة يا بيي.
1: قدامك ولا وراك مش مهم، مهم طلعت لأمك من الحبس.
0: ايه
1: وطلعت بالسيارة وقعدت حدك.
0: قعدت حدي ولا قعدت وراي فرجينا شوف. قعدت حدي. ايه أنا مرة طلعت هيك وشفت مرة حدي يمكن مرتي.
1: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
0: انت ما كنتيش معي.
1: ايه
0: هي هلا كان امي كانت قاعدة حدي طلعتها من الحبس وجبتها دغري لها.
1: ايه وين لك؟
0: شوف عرفني شوف لي مش وراي
1: يا فتح يا علي يا عزيز يا كريم اللي عندي ركز معي ركز.
2: هل صداير من ايدك؟
3: طول بيدك يا حسين يا حسين يا
0: حسين. ايه
3: لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح نزلت بشي محل.
0: لا
3: وين اختفت لك هنا؟ فص من الحودين؟
2: لحظة لا سمنا مستي لما انت طلعتي ماما حسين من حبس.
0: ايه
2: مرقتي جبتي مناقيش.
0: مزبوط
2: خلص ماما حسين بفرق.
0: ولك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن
1: ينساك الموت ان شاء الله. فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع. إيه. هلا بتكون خوتين عليك.
0: يلا هاني رايح
3: شيبة يلا يلا نظبط هالطاقة.
2: شو خليفة هاي يا سيطة
0: بيه إيه.
1: جوه
0: شو بيك ما انسى
1: شو بيك شو بيك
0: خد هالحبتين هيدي حبي لإلك وحبي لعمي بولياس.
1: شو هالحبة هاي زرقة هاي لشو؟
0: حولي منشطات. إيه؟ صاحبي عطاني إياهن. إيه؟ وقال لي خلي بيك يجربهن وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان. خذهن وجربهن
1: منشطات.
0: إيه إيه. يلا أي رأي؟
1: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك
0: شو؟
1: معك شي حبي تاني لعمك بدي خليها تصير سوبر وومن.
0: بعدين
1: يا بولياس يا بولياس تحت خود يا بولياس
3: وحطي هاودي هونيك.
1: لك شو بعين بعدك هاوني؟
0: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن فبدي اكل قبل ما اروح.
3: ايه معه حق احسان.
0: ايه
3: المناقيش مش طبيعيين لسخنين.
0: لا
3: وحدينا علينا ناكلون هالاكلات. انطوري انطوري ام حسين لتجي. يلا يلا
2: يلا يلا كل واحد ياخذ صحن.
3: تفضل تفضل. ايه يلا عبوا صحنكم هوني. شو منين جايبين هاودي؟
2: هدول من اليسار.
0: هولي سبانخ هوني وهودي اللحمة.
2: سبانخ هوني
3: وهودي
2: اللحمة.
3: ماما حسين
2: وينه؟
3: يلا شوفوا ايه يا
1: مطرح ما يسري يهري.

0: عشان بدك هالسربرايز.
1: سربرايزكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الضبوعه. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا. ولا عشو هيشين هالهوشه ولا؟
0: ولك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش هون؟ ولك خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجه انت التاني. وانت؟
0: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفتنيش واني عم بركض ورا هالسياره؟
3: كنتي وراي. شفتوا قلت لكم كانت وراي.
1: يا ريتني طم حالي على هالخلفة اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفة اللي مخلفها يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف تفضلها.
4: للشبه اسم الله على قلبه. ملبطه بتهد الحيط.
3: ايه.
4: لك ما تقولي هالشمل اللي من هالقاسي.
3: مزبوط.
1: لا والله انت السادي هذا الجحش من هذا ال خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين.
3: مزبوط.
1: وفتحت لك باب السياره الوراني لتحط الفطاير اللي عم تطبعطون هلا.
3: مزبوط.
1: وبرمت وجيت لاجي اقعد حدك وما شفتش الا السياره عبعت وطارت. فيني افهم على شو كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل المناقيش سخنان.
1: وانا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش مثل كانجورو كنت عم نط ورا الاطنبيل.
0: طولي بالك طولي بالك.
1: اعطوني نقطة مي. اعطوني نقطة مي نشف قلبي.
4: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا هلي يا هلي.
5: يا هلي يا هلي. نسيت اخذ دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكلات.
5: لا لا
0: يا هلا يا هلا بام حسين يا هلا.
1: يا هلا فيكي. وانت شو عاني بحالك ولا؟
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخة حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي ها؟
4: نورت نورت بيتك ام حسين يا هلي بهالجي يا هلي.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تعيك ومقري تعيك. ليك مين في هوا؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلامة اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلامة. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم
1: بس بالصورة مبينة غير شكل.
0: اي صورة؟
1: صورتها اللي حطت لي اياها على التلفزيون. بالصورة مبينة بتشبه بولياس اكتر.
0: واللي عرفتي انت مين هي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشة بدبي؟
0: ولك هاي بس ولك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
4: هالسريلانكية لعلي.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا من سريلانكية؟
0: ولك كرمال قيمتك صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومدير أعمالك.
1: سكرتيرة أنا عندي سكرتيرة.
0: لك إيه شرن السكرتيرة وأنا مديرة أعمالك وبولياس الناطق باسمي وحسين شوفير.
1: ايه والنعم من هالسكرتيرة وهالشوفير وبالياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفة شو سلموك انت يا بعدي؟
4: انا ما سلموني شيء ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارفي لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كماري.
1: كماري حلو هالاسم يا كماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. ايه
2: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت بيطوي معي الغسيلات بيأمى معي اللوبيات بنقي البقدونسات. يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروم ميت يعني.
2: روم ميت. مين انت مستر روم ميت؟ نيجي نيجي قطي. وين
1: شو
2: وين قطي
1: يمشح حلو شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي
2: وين قطي؟ انا بدي اشوف قطي.
1: وليك يمشح شو هالمصيبه اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هولي خجله ولا ايه؟
2: نيديني كاميريا.
1: ها
2: نيديني كاميريا.
0: نيديني كاميريا.
1: نيديني كاميريا. كاميني كاميريا. نعلي كاميريا.
0: نيديني كاميريا. بدي قطك مش
2: هيك
0: بدي اوضتها اوضتها
1: اوضتها اوضتها. يا صف امرك هالحكيات نقشتيني يعني.
0: قومي يا شرل يا حبيبتي روحي اعطيها شي اوضه من هالاوض. اوكي ايه انا قدرينونا. اوكي
1: إيه. وانت يا سيبي من امتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك انا بعرف 4-5 لغات وما تستهدنيتني انا حبي وحبتين. ولك ام سمارت.
1: ايه معلوم سمارت مثل ما قال المثل يو ار سمارتر ذان يو لوك.
0: ايه والله الحمد على السليم. والله إلك فايدة، يعني بدك تقولي
1: طوعه. الله خلى لا يدوي حدا اللي دقته يا أم اليأس.
0: ليش ما كانش الأكل طيب هونيكي؟
1: نعم، مين جلست الأكل؟
0: ما أنت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي ذقته، مش عم تحكي على الأكل؟
1: ولك أنت بتضل هيدك الأكل؟ أنا عم بحكي الله لا يدوق حدا، هالتجربة اللي ذقتها قعدوني بالحبس 17 وكنت أنا ظلم قعدوني.
3: ليكي يمي، بدك تفهمي لك شغلة، الحياة بهالبلد قبل من حبستي كانت شيء وهلأ صار شيء تاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني، والعيون صار مفتح على الكل.
1: إيه؟
3: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
1: إيه؟
2: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات، على الحدود، عمنو نتوقف ونتنبش، والصالح عم بيروح بعزتان.
1: ولاش عم بيعملونا هيك؟ لا
2: العرب
3: عرب.
1: ايه يا حسبت علينا نحن العرب، قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
2: بس من ظلم نحن عم نجيبه لحالنا، إلهن سنين وأيام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صورة العرب بالغرب، يجينا بالآخر كم واحد عربي بيدونا كل اللي معمرنا وبرجعونا 100 سنة لورا.
1: مظبوط والله، صدق فينا قول المثل، قال اللي بيفسي بيغلب اللي بيبخر.
2: إيه والله.
1: آخ آخ آخ آخ، ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالأموال وهالثروات ومش قادرين نأثر بقرار.
2: إيه والله.
1: كلهم بيقرروا ونحن علينا التنفيذ.
2: إيه والله.
1: عدمتي أني قادي أحكي هون مثل الهبلة، وعدمتي ما حدا فهمين علي هون.
2: إيه والله.
1: تعرفوا شو أنا كنت بهالحبس فكرت؟ بدي أعمل جمعية أنا لتحسن صورة العرب هوني بالغرب. جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: وبشو بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبة، أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي يجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صوت العرب بالعالم كله، ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هن عرب.
4: ايه انا بقول، انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وانا بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
4: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان،
4: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره، خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدهاش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
4: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه رايح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
4: والمثل بيقول هريبة تنتقل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التاجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل، ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الرأي يا ام حسين، وقول لازم نتحرك اليوم.
4: سعيد على قلبك.
0: أحلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل، بين ما تتزوزق حلي بسكروا بواب الجنه.
1: واليسابي منين سحبتيها المثل؟ مش علمي انك شاطره بالامثال انت.
0: وليش مستهبلتني انا؟ شو حبي وحبتين انا؟ وليك ام سمارت وذ بيج هارت.
1: ايه سمارت وذ بيج هارت، بس الله يعين وان يو فار.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شوي.
1: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها
1: How much wood could a woodchuck لا لا لا في واحدة اهون. A big black bear with a big black bug and a big black bug blood black blood.
0: بلبلك بلبلك فين روحي سارة
4: تعال شو عز
0: بلبلك
4: عز هيدي هيدي الحبة اللي عطيتني اياها من شوي لشو
3: هاي الحبة بتنشطك بتقويك بتشدلك اعصابك كلها
4: بتشد الاعصاب
3: ايه ايه بتشدلك اعصابك كلها خذ اليوم قبل النوم وشوف بكره كيف بتقوم
1: شو عم بتبربر انت وبيك شو عم
3: لا ماشي ماشي كان عم بخبرني بي شو صار معه اليوم بمكتب السوس السكيورتي
1: سكرتي شو صار معك شو صار معك
3: ماشي ماشي كان عم بشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد
1: ايه بيطلع لك بيطلع لك
4: ما طلبوا طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت ليثبتوا عمري واني ختيار من قبل يجيب لهم اياها هالشهاده ها من وين اذا تبني حربه وش عملت كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي
1: الله يسامحك يا ابو حسن، الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشاح. الحرباء
3: شو
2: وينو حميمي؟
3: نعم
2: وينو حميمي؟
3: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي شبكي
2: مدام، انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر، ولك إلي 20 سؤال، مش 20 سنة مش سألتوا هالسؤال.
2: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شيء، ما في شيء، ما طار الطار الطار. ولك جلبوط ما في.
2: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولا كل شيء بتغيري له اسمه انت. الزلبوط يعني الطير الزغطور.
2: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
2: شو خلقان؟
1: يا شحار.
2: شو شحار؟
1: ولك ورد؟
2: شو ورد؟ بدي حبيبي.
1: اردي شو بس انت؟
2: طيب انا اي حبيبي بده يتحمم.
1: نوم شو وين انت شو؟
2: اي حميمي بده يتحمم.
1: حمام يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي على الحمام؟ على الباثروم يعني؟
2: ايه وينو حميمي؟
1: يا اصف امرك على الخبريات. فكرتك عم تحكي يا اصف عم فوتي فوتي على الحمام، فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان. يا اصف امرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان زمان. عشو عم تضحك يا عشو؟ على
6: الصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
0: عم بدور لك عشي صوره انت وصغيره.
7: راديو كوكبا 24 على 24.
0: حلو حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيره معلومه.
5: مثل نجمه السينما بمصر.
0: ايه ايديكي؟ مين هالمره البشعه اللي مصوره معكم؟
1: مين وين وين؟
0: هي هالبشعه مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا؟
0: ايه
1: نحن كان عندنا صنيع.
0: لكن مين؟
1: مني فرشي إيه؟
0: هي هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدا؟
0: إيه؟
1: هيدي أنا. إيه؟
0: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيدي؟
1: إيه؟ هيدي صبحية أخته لأبو حسين.
0: إيه؟
1: هيدي لما إجت زارتنا بأفريقيا من أفريقيا هي. هيدي الصورة تصورناها قدام محل أبو حسين بالضيعة.
0: محل أبو حسين؟
1: إيه؟
0: حسين شو كان يشتغل محل؟ شو كان عنده؟
1: أبو حسين؟
0: إيه؟
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني.
0: ايه
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك لك هالصورة
1: سلموه مقص وداري قص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هيدي
0: ايه
1: صورة عرسنا. هيدي
0: هي صورة عرسي؟
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس؟ بقول لي ابو حسين قاعد وانت واقفة وراه.
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف عجرة ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
3: بي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
3: ايه
1: شدش ايدك كتير. كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارتوا جيبكم؟ بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بكي شي؟
1: لا بس من قلت مروته. يا اخي شي قلت له ولك اذا بدك شو ليه لشو تجوز للي ليش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بتبيع قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شايفها.
6: هيدا مين هالولد الصغير بهالصورة؟ لك شو مهضوم؟
0: ومصورينه بالصمت كمان؟ لك هي بيعملوا لي قصة علي هوني.
1: هذا حسان يقبرني هيدا.
0: صوريني
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصورة.
6: لك هيدي شو مبينة كبيرة هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيرة.
1: فرجيني؟ ايه كل عمره من لما خلق هيك كبير يعني. بيو ابو حسين عنده مثله بس اصغر بكتير.
0: ايه ايه لكن ابو الياس عنده وحده بس ابو الياس كبير كثير.
1: ايه؟
0: ولا مره انتبهت
1: لها؟ لا لا
0: ايه طالعه برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوه بتطلع وين ما كان.
0: ايه
1: حسين طلعت له هوني بفخده هوني.
0: بس بس شو بس قربي قربي قربي صوتي.
1: شو بيه شو بيه ولك ليش متلففين؟ شو بيك؟
4: أنا اشتقت لك أم حسين، اشتقت لخدود الحلوين.
1: الله يخليك يا أم حسين.
4: لك شو هالجمال كله هذا، لك شو هالحلقة، أنت يا عشطة يا مهلبية.
1: بس خجلناش يا أم حسين.
4: آخ آخ، لو بتعرفي بشو حيسس هلا.
1: شو حيسس؟
4: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
1: لك انت النار وعلي الطفاية.
4: مهضومي يا جميلي مهضومي. لك لك انا راح فيد لجوا بالحقيني، ها ما تطوليش.
1: بحسن، you are the one that hold me close. I am the one your heart shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
2: الله يشفيكي مدام، الله يشفيكي.
1: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
4: يا مرحبا.
1: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت، كنتي هون ولا بحسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعي لقلك لقلك، تعي لهون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
2: كيف؟
1: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل، يلا خلصيني يعني. العسل وبدي يصير بدي فوت تنام انا.
2: طيب هولي شو بعمل فيهم؟
1: هودي اني اني اني بتحكي لي شام، انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جماعة أهل استقبال وكتر خيركم إن شاء الله.
2: ما في شيء من قيمتي،
0: ما في شيء من قيمتك.
1: الطولوش غيبتكن علينا، ها
2: بدنا نعوض في اللي
0: انا هون عندي. انا ما راح اروح من
1: هون. ايه يا طيعة مش فهمين.
4: يا جميلة يا
1: ولك جاي جاي.
0: ولا شو بكي نعساني؟
1: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
0: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
1: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
0: طيب لكن لا نوم، يلا
3: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمين؟
1: لا مع السلامة.
3: يا شيرين برتي وين يمين؟
2: لك هون.
1: ولك بدك هون؟ كيف بضلك مضيع لي هالمرأة انا؟
3: ايه طيب فبجبيلي شوية طحن عبينا فيه شوية فطاي، يلا انا رايح.
2: مع الجنات مش ناقصنا، يلا مشي.
1: مع السلامة. مع السلامة
2: مرت عمي. قبل ما انسى، بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
1: ايه
2: هيدا في بقضيتك انه اتهموك وحبسوك ظلم.
1: إيه؟
2: وحابب يكتب عنك.
1: صحافي امريكاني يعني؟
2: ايه امريكاني.
1: انت رح تيجي معه بكره؟
2: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
1: حسين رح يكون ها.
2: إيه؟
1: السكرتيرة مش رح تكون ها، سوفير السيارة رح يكون ها.
2: ايه
1: عطي سير مثل ما الله
2: بيدي.
0: ايه يلا الحمد لله على السلامة ومحل عامر وتعدي بالعافية.
1: الله يخليك يا ميس. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
0: ايه ناطرة توتو.
1: مين؟
0: توتو توتو.
1: مين توتو؟
0: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
1: بتغنجي توتو؟
0: ايه.
1: هو لما بغنجك شو بيقلك يا طبعا؟
0: ايه يا طبعا انا. هو بغنجني بعيتي نانا.
1: نانا؟
0: ايه نانا.
1: ايه وين توتو يا نانا؟
0: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الاكل كله. وبعد ما اكل شيء.
1: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
0: سمي الكراتش، انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
3: جنب حسين.
1: لك جاي جاي.
0: ولا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق والتاني بيعيط لك؟
1: لك تعي
0: شوفي شوفي.
1: ايه ابو حسين.
0: ايه ابو حسين شو بيه؟
1: اجى من شوي و...
0: ايه
1: وعزمني على اوضه النوم.
0: ايه لسه عاملين سفره، فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
1: لك انت بضل هيب لك الاكل؟ ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم؟
0: بلكي جايب لك شي هديه.
1: إيه؟
0: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
1: او ليه؟
0: ايه بتعرفيش، ما هني رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
1: او ليك بحسن صار رومانتيكي؟
0: ايه يمكن.
1: ايه لفوت شوف.
0: ايه طيب.
1: وبكره بخفرك.
0: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابوليس.
1: خلي صحنان خدي انت طشت.
0: ايه يلا, يلا مع السلامه. ايه
1: امليس امليس امليس.
0: شو شو جي جي
1: تتركي كل شيء والحقيقة على البيت.
0: شوفي شوفي شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
1: برد
0: بردين بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
1: هلا بوعد الكبابين. يلا حقيقة عزلي عزلي
0: شوفي شوفي خير ان شاء الله.
1: عزلي
0: عزلي
1: عزلي عزلي عزلي الحقيقة.
0: شوفي
1: مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر مزاهر
0: شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي فرسيكي فرسيكي
1: فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فرسيكي فر

0: بغندو حبيبي غندو
1: صباح الخير يا كوماري.
0: صباح خير شو ماما؟ صار دهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبية البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هوني؟
0: نيجي نيجي.
1: شو
0: نيجي نيجي؟
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
0: هيدي ريتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحة غير ريحة غاز. ريحة الغاز معبية البيت. يا مشحر انا الريحة جاي منها. كوماري كوماري.
0: نعم نعم.
1: تعال هوني تعال.
0: مش فادي تعال انت.
1: واليا مفزورة تعال شوف. مدورة الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
0: شو يعني مولعته؟
1: ولك الغاز الغاز هيدا الغاز عندنا خربين بدك انت بالقديحة تولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعة فيها ريحة الغاز.
0: اوكي.
1: واليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخة واحدة هيك مش
0: نيجي نيجي
1: ايه بيهب البيت كله.
0: اوكي.
1: تعب تعرفي تعملي قهوة؟
0: يس.
1: عرفتي لي اعملي قهوة عربية لأن هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي؟
0: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحة اكلها قبل القهوة الله يرضى عليك.
0: تفاحة ما في، في مليون.
1: شو في؟
0: مليون.
1: مليون شو؟
0: مليون مليون.
2: وين رحتوا؟
1: لك مليون شو؟
0: مليون.
2: وشو بكي؟ شو بكي بضلوا طالع صوتك ما لبرا؟ شو بدك؟ بتضل دقيقتين ونار انت وهالبني.
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمة مش عم بفهم عليها.
2: ايه.
0: انا كنت بقول ما في تفاح. في مليون.
1: ايه.
0: دودين كرياك.
2: او دودين كرياك.
0: دودين كرياك.
2: دودين كرياك. بدي ليمون.
1: ليمون.
2: ايه.
1: ليمون.
2: ايه ليمون.
1: مليون مليون قرد ليحتك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوة فوتي.
2: ولي شامي ريحة غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز. ايه. وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
2: ولك تعلمت السريلانكي من زوزو ابن ابني جانو مريت بعائدين السريلانكيين.
1: ايه.
2: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزي العين. ايه. عنك غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
2: بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي
1: والله. ولي
2: ايه.
1: مخبايه بثيابك انت
2: شو انا فكرتني هيني انا
1: تحكي فرنساوي منيح كمان؟
2: ايه ذاك الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل
1: والله.
2: ايه
1: والله.
2: لايك مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا.
2: بنانا.
1: ايه.
2: بالفرنساوي بنان.
1: بنان.
2: ايه. ايه. الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
2: بالفرنساوي اورانج.
1: اورانج.
2: ايه.
1: حلو.
2: الذرة بالانجليزي بيتش.
1: ايه.
2: بالفرنساوي باش.
1: باش. ايه. الجمالي قريب كتير للفرنسية
2: كتير كتير أقلك هين كتير
1: والله بدي أتعلم منك بكرة شوية فرنسية وأول لغات يعني
2: بعلمك إذا بدك
1: لا بنان أورانج باش
2: إيه
1: هي يعني حفظتهم موزة وبردانة وتفاحة
2: لا ضراعة
1: ضراعة
2: إيه ضراعة
1: شو التفاحة لكن كيف بيقولوها بالإنجليزي بالفرنسية
2: بوم
1: بوم
2: إيه
1: هايلي بوم
2: ما بدها شيء
1: بنان بوم كيف بتقولي تفاحتين طيب
2: بوم بوم
1: بوم بوم
2: ايه
1: وثلاث تفاحات
2: بوم بوم بوم
1: يخزي العين عني إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها
2: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم يا صاحبك علي علي اذا على حالي انت بتحكي فرنساوي انا بحكي ياباني بقول لك
2: تحكي ياباني عجاب
1: معلوم انا بحكي ياباني
2: مش فرنساوي بالياباني
1: اي بحكي ياباني انا
2: ايش شو فرشي سمعي
1: ميتسوبيشي هيروشيما ناكازاكي سوشي
2: والله والله مش هيني ايه الوحد ياباني
1: ايه معلوم حلو حكي الياباني
0: فضلي معا
2: اهلين بكوماري ولك كيفك يا كوماري مبسوطة هوني
0: ايه مبسوطة
2: ايه
1: لك هالي معلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح قلتي لي في ليمون منين جبتيهم هولي
0: هي ببراد ورا طبيخ
1: طبيخ
0: طبيخ
1: كبير طبيخ بطيخ
0: ايه طبيخ
1: سلنا بنفهم على بعضنا بطيخ ايه ورا البطيخ سلم دايق
2: شو طبختي اليوم
1: ما طبخت الشيء ولك بعدني واعياني يعني
2: ولي شو بكي صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقول لي كوماري بعدك نايمه اللي بيسمعك يقول بشهر العسل يعني
1: ايه شو بدي خبرك يا مليان
2: شو بدي خبر شو في خبر ان شاء الله
1: يعني وبحسان يعني كيف بدي قلي
2: قولي ما تقولي قولي احكي شو في
1: بتذكر لما كنت تقول خلي العسل بجرار ولا تيجي سعاره؟
2: ايه
1: لقيت امبارح اجت سعاره.
2: كيف؟
1: ولك بتذكر لما كنت اقول لك من صبر على الحصر وما اكلوا دبس؟
2: ايه
1: لقيت امبارح اكلنا دبس.
2: ايه طيب الدبس انا بحب اعمله هيك مع شوية طحيني، ما بحب
1: كتير. ولك انت مش جبتي الدبس انت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس دبس دبس
2: دبس. ايه عجب يلا خبري خبري.
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك
2: خبري حيلا
1: الحكي مش مثل الشوف.
2: ولي خبري يلا يلا
1: الله يطعم هالجلسة لكل محب إلهي. ايه شو بدي خبرك
2: لخبرك خبري قولي شو صار شو صار.
1: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا.
2: ايه
1: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثورية منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي ومنتصب القامة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
3: دخلكم
1: يا هلا بسبع لك طلع بابنا طلوا نفس مياها وبلادي بين ربوعنا حلوا ضحكت نسمة. يا هلا
3: دخلكم
1: يا هلا بسبع سبيع
3: دخلكم
1: يا هلا بسيد المراجل يا هلا
3: دخلكم. انا كنت نايم كنت نايم عم بحلم ولا قايم؟
1: لا لا كل الليل كل الليل ما كنت نايم لا.
3: يعني اللي صار مزبوط
1: ما ايه مزبوط مزبوط ايه
3: يا سويد وش
1: ايه ابدا ابدا اللي عملته شي ببيض الوش بيرفع الراس.
3: صلي زمان ما صار معي هيك.
1: ايه معلومة بزمان هقولك بايام العز ما كنت هيك تفز. يعني مايكل جوردن بزمانه ما فز قد ما فزت لتمبارح.
3: قولك من شو صار معي هيك؟
1: واني عارفه شو بعرفني؟
3: بتعرفي شو؟ معقولي من هالكنافه بجبن اللي اكلتها امبارح؟ يعني 15 سنه مش اكل كنافه.
1: يلا الله يوفقك يا شتيله على هالكنافه اللي عم تعملها ويكتب بخيرك ان شاء الله. بتعرف يا ابو حسين؟
3: شو؟
1: مش لازم نقطع الكنافه من البيت. تروقت؟
3: لا
1: جيب لك شوية كنافة.
3: لا يقطع الكنافة والبعض بيكلها. حسين وين؟
1: ها؟
3: حسين
1: حسين شو بو حسين؟
3: شو بو حسين؟ أعطاني مبارحة.
1: شو أعطاك مبارح؟
3: أعطاني فكرة. خلص شو بدي كنت بهالموضوع؟ تقلك شفتيلي وين شلحت الساعة مبارحة؟
1: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك وهيك. شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هي على المغسل. سبع والله سبع.
2: ايه والله سبع.
1: لك يابش ليابش يابش يابش
2: سبع
1: سبع سبع سبع.
2: اذا انت عندك سبع انا عندي سبعين. بس انت بتكلي دبس.
1: شو والله والله والله والله إيه احكي احكي احكي
2: ايش بدي خبرك لخبري
1: ولك خبري خبري خبري
2: ولك هيت ابو الياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافه بجبن.
1: ايه عن جد
2: ايه عن جد
1: يا مشحر اكل الرجال اكلوا كنافه بجبن والنسوان اكلوا الدبس. تعرف
2: شو
1: اللي اخترع كنافه بجبن لازم يعطوه جائزه نوبل للسلام.
2: ولي بعدني شامي ريحة غاز عندك.
1: ولك يا كوماري
0: يس ماما يس
1: ماما
0: نعم.
1: ولك يا بنتي بعدني عم شم ريحة غاز هوني.
0: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله.
1: ولك يا بنتي يا بنتي انتبهي على الغاز قلتلك هوني بينلعبش في الغاز انتبهي على الغاز. اوكي خلي أوكي عينك على الغاز.
0: اوكي
1: تعي لقلك نعم تعي. اكلت شي من الصبح؟ بعدك عريق بطنك من الصبح؟ ايه تعي كلي معنى تفيح تعي.
0: نو سانكي.
1: لك تعي تعي تعي دي كلي معنى تفيح تعي خلي هدي. ولك هدي هدي. ايه ها؟
0: سانكي ماما.
2: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها.
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس. ولك ما هيدي انساني مثل مثلنا يعني.
2: ايه بعرف بعرف بس انه يعني
1: يعني شو؟ يعني شو؟ انه هي سريلانكية ونحن لبنانية وامريكان. والله شغلة حلوة يعني اقل قيمة هي منا. عن جد في شغلة حلوة علمتنا إياها البلاد وإن شاء الله بتنشره بكل العالم، علمتنا إنه نحترم الإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. هذه مادة. دخلي هيدي بنت تركت أمها وبيا وعيلتها وإجت لهون تشتغل، وبنتك أنت تركتك وتركت بيا وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين الاثنين؟ الإنسان إنسان، كان أمريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي، كله بالنهاية مثل بعضه.
0: مظبوط، كله مثل بعضه. نحنا سريلانكي مثل أنتو لبناني. نحنا بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب، أما صاري بيصير حياته أحلى، ولبناني كمان.
1: مظبوط.
0: بس نحنا سريلانكي أحلى من لبناني.
2: أحلى.
1: سريلانكي أحلى من لبناني.
0: بيرجع سريلانكا بيعمرها. لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
1: تفضلتي. ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
2: آه. قلك نحن اللبنانيين نستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير. نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل. والصدق والاستئام منبعهم عندنا ونحن مجبولين بالكذب.
2: والله
1: بكل شيء منكذب. نتظاهر انه منكره الطائفية وكل ميلنا عم نزيد تعصب وطائفية. منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا. ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا. وبدنا نحافظ على ميل الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل ميل عم بيزيدوا. ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كله وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب اولادهم. ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني. وقال انه شو بلبنان منسب لبنان وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب. ياي ونسينا الوحدة الوطنية. ياي نتغنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
2: والله معك حق وسلم كلك. بس هلأ خلينا بشغلنا وشبدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنتي عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكل؟
1: ايه
2: رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
1: مين محمود؟
2: ايه محمود.
1: ايه
2: وسألته كم سؤال قلت لانه لازم نعمل كل شيء على الاصول.
1: ايه انت دغري
2: ولطشته بكم كلمة.
1: ايه
2: قلت بلكي بيساعدنا ببلاش.
1: ايه وما لقيتش الا محمود.
2: ولك
1: هذا بيشخش عاصبع مجروح.
2: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة. عطيني الطلب وقال لي شو لازم اعمل.
1: إيه؟
2: وقال لي لوين لازم ابعتهم العنوان ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: إيه؟ طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا؟
2: ايه ما بده شيء. هي هون كم سؤال منا نجاوبهم 4-5 أسئلة منعبيهم ونبعثهم.
1: طيب إيه؟ إنه
2: بس لك شو جايبي معي أنا ما تخافيش علي معنا محضرة حالي.
1: شو هذا شو
2: كمبيوتر بترجم إنجليزي عربي عربي إنجليزي ما في كلمة إلا بترجم لك إياها.
1: ولا
2: إيه
1: كل العربي بترجمه
2: كله بترجمه ما بيخلي شيء. هيك إذا ترجم لك
1: ترجميلي شو كلمة
2: شو بدك ترجم لك
1: إيه؟ ترجميلي ترجميلي كنافي بجبل
2: هلا وقت الكنيفة بجبن تبعي خلينا نترجم شيء تاني. هيدا ترجم اسمك مثلا
1: اسمي ايه ترجمي
2: اسمي ام حسين ايه؟ حسين غير موجود
1: شو
2: غير موجود
1: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود كلي وكبري واني غير موجود.
2: وليك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عارف انك طلعتي من الحبس بعد.
1: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
2: طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
1: تفضل
2: The name of the corporation.
1: Corporation.
2: The name of the corporation.
1: مين
5: مرحبا
2: فاليري مرتمنير. أهلين. هاي فاليري.
1: أهلا
5: Welcome back.
1: Thank you. You is nice. How is you?
2: بيقولوا how are.
1: ها
2: بيقولوا هاو ار.
1: ايه هاو ار يو ار يو جود هاو ار منير
2: بيقولوا هاو از.
1: نعم
2: بيقولوا هاو از.
1: هاو از يو
2: بيقولوا هاو ار.
1: ولك شو بك بالله بتقولي لي از بالله از بتقولي لي ار.
2: بيقولوا هاو ار يو هاو از منير.
1: واذا بتقول لك كيف اهلك
2: هاو ار
1: وكيف اختك
2: هاو از.
1: وولاد اختي
2: هاو ار
1: ولك تقبري الار بعزل اس ار واس واس ار
6: واتس رونج
1: ولك انجلش از هارد
6: English isn't hard. Arabic is hard.
1: Arabic hard. Look, Arabic easy. Ah, yes, من هاك أفهش. لك الولد الصغير نحنا بيحكي عنا عربي بالبو.
6: I don't think so. Arabic is a hard language. How do you say how are you in Arabic?
2: كيفك.
1: إيه كيفك.
6: كيفك. How do you say how do you do?
2: كيفك.
1: إيه كيفك. كم كيفك.
6: How are you doing?
2: كيفك.
1: إيه كيفك.
6: How is everyone?
2: كيفكن.
1: كيفكن.
6: Interesting. Well, مرحبًا. كيفك كيفك كيفك كيفك.
1: منيحة منيحة منيحة منيحة. Want to drink some coffee?
6: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
1: أهلا وسهلا. فضلي فضلي أهلا وسهلا. يا هلا خذي لك حبة بونبون هني أهلا وسهلا.
2: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: هلا بعدين.
2: خليها لبعدين. غاية للجمعية.
1: كمان بعدين بنعملها هون. Me and Emilius do something, honey. Okay.
6: Oh, take your time.
2: أسامي المؤسسين.
1: أسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك. أنا الرئيسة وأنت نائبة الرئيسة.
2: ليش لا؟ بعد بدنا أمين سر وصندوق.
1: كوماري.
2: كوماري.
1: كوماري.
2: ولك بدي حطي كوماري أمين سر وصندوق.
1: كوماري.
0: نعم نعم. شبيك بدل صريخ.
1: لك وين رحتي اختفيتي انت وين؟
0: بأوضتك نوم بلعب على مستر
1: تلعبي بالاربع بشو عم تلعبي انت والمستر؟
0: نلعب بالطاولة
1: تلعبي بالطاولة؟ بتعرفي تلعبي طاولة انت؟
0: نو مستر بيعلم
1: يتعلم العصب جنيبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
0: مثل قردي
1: قردي اللي تاخدك ان شاء الله تعي لقلك تعي فوتي على البراد في علبة حلو على البراد جيبيها وضيفي مدام هون اوكي
0: اوكي
1: وانتبهي على الغاز خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك
0: اوكي
1: لكن تعي تعي لقلك كمان تعي خدي خدي هذه من هون خدي هون
6: You have a maid now?
1: ها what?
6: A maid?
1: ايه maid in Sri Lanka وين صرنا هلا وين صرنا؟
2: بدنا امين سر وصندوق
1: امين سر وصندوق
2: ايه امين سر وصندوق
1: حطي ابو الياس امين سر
2: إيه؟
1: وبو حسان امين صندوق
2: وليش مش بولياس امين صندوق
1: ولك بولياس بيطلعش منه الحكي بالهين بنعمله امين سر وبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين بنعمله امين صندوق
0: مدام مدام انت لما بيسكر غاز بيسكر هيك اما بيسكر هيك
1: لك الغاز لا بيفتحوا هيك وبسكروا هيك
0: انا كنت بفتح هيك وبيسكر هيك
1: ولك يا مشحره شو هالمصيبه اللي جبتوا لي اياها هول شويه
6: هو الشيء
1: هيدي ولك جابوا لي اياها
2: ولأن حسين ما تخبروا حدا عن كوماري عشان الإميجريشن
1: شعار شعار بحسين سيستر بالتحماية
2: يلا اسم الجمعية
1: مهيوبي مثله مهيوبي مثله
2: يلا بدنا اسم للجمعية
1: شو
2: اسم اسم
1: اسم للجمعية لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني
2: ايه يونيك
1: شو
2: يونيك يونيك
1: وجع يخلعنيك شو هالاسم هيك بدنا نسمي الجمعية يونيك
2: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل
1: اسم غير شكل ايه صف عمرك ان شاء الله يلا شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هاك
2: شو اسم شو
1: شو قولك نسميها
2: ايه
1: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في أمريكا والعالم
2: ولك تضربي أنت وهالاسم ولك هيدا اسم ولا أطروح الدكتوراه ولك بدنا اسم شورت أوريجينال أبيلينج
1: شورت أوريجينال أبيلينج
2: إيه
1: منين بدنا نجي
2: شو
1: شو قولك نسميها منظمة كل العرب
2: إيه؟
1: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني
2: إيه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل الكل
1: إيه إيه حلو
2: حلو
1: حلو إيه؟ حلو حلو هالشعار إيه؟ منظمة الكل
2: شعار
1: للكل
2: إيه؟ حلو كيف بدنا ترجمها هيدي هلا
1: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعي
2: على الكمبيوتر مزبوط
1: فينا بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم منظمة الكل لشو بدنا نترجمها
2: ليش
1: هون بيترجموا الأسامي
2: لا
1: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه دوتر أوف جبال كلب
2: مظبوط
1: سمينه بنت جبال كلب
2: مظبوط
1: ونادي برعشيت برعشيت كلب
2: مزبوط.
1: فمنظمة الكل
2: شو بتصير؟
1: منسميها كل كلب.
2: لا organization أحلى من الكلب.
1: organization يا ست يا
6: what are you doing؟
1: عم نعمل organization لArab American organization.
0: فاتني مدى.
6: oh thank you.
1: هدي هدي هدي محرم من المحارم. هدي محرم. تفضلي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
0: ماما بدو؟
1: لا انا ما بدو.
0: مدام بدو؟
1: لا مدام ما بدو.
2: لك لا انا ما بدو. انا بلا شبيها شبيها لهو ما بدو. هذه
1: هذه هذه هي محرم. سو هاو ار يو؟ في شي بيبي ان شاء الله؟ في شي يعني بيبي يعني بيبي؟
6: We're trying.
1: Trying.
6: But we're expecting other kinds of babies.
1: Ah, expecting.
6: More than one. Maybe four or five.
1: Four and five.
2: شو عندك غاي لهالجمعية؟
1: الله يبارك مش مبين عليك. شو
2: شو عندك غاي لهالجمعية؟
1: غاي للجمعية إيه؟ شو غايتنا؟ نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الأمريكان ونعمل منهم إنه جمعية.
2: لحظة لحظة لحظة حكيني بالعربي الفصحى لأنه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الدارج.
1: العربي إيه؟ الفصحى بدك. غايتنا إيه؟ هي تجنيد الشباب العربي الأمريكي لخدمة أوطانهم الأم بطرق غير اعتيادية.
2: إيه تضربين انت وهالعربي ولكني جايبي هالعربي ها؟
1: يلا ترجميهم.
2: كيف ترجمها هلا؟
1: ترجميهم ترجميهم. So four five babies. الله يبارك على منير. شو هالقدع يا ريتو بعلم إحسان شوي.
6: What?
1: منير منير good good father.
6: Father?
1: Eh, hey, father of babies.
6: Munir?
1: Eh?
6: Are you kidding me? Munir's not the father. He can't be the father.
1: Huh?
6: He has nothing to do with that.
1: He are not the father.
2: He is, he is.
1: ولك هلا بقى للإنس والعار تبعك خليه لهون اللي أنا فرش عم بتصير.
2: ولك هلا بدك تعدي تلتي حكي معه ولا بدنا نخلص شغلنا؟
1: خلصيني وترجمتيهم هذيك.
2: ايه ترجمتهم. شو عندك غاية تاني للجمعية؟
1: غاية تاني للجمعية.
2: ايه.
1: أول شيء تجنيد الشباب.
2: ايه.
1: آها.
2: تاني.
1: لننفخ فيهم. ايه. روح عالي ننفخ عاليا في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
2: ولك ينفخوكي بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف تترجمي هلا؟
1: ترجميها يعني.
2: يلا عليها كلمة كلمة أنا بعرف ترجمها كلها.
1: لننفخ
2: ننفخ بلو إيه تكملي
1: عاليا
2: عاليا أب يلا إيه شو
1: في أجسادهم وعقولهم حب للتضحية من أجل الوطن.
2: إيه يلا روحي إيه
1: So Munir, know the father?
6: No.
1: Who are the father?
6: I don't know.
1: يشحاري أنا. ومنير no?
6: No.
1: يدلي بكرة بس خلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي عاملين سبيشل عليهم باي 1 get 4 free يعني.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جراء.
2: شو جراء يعني؟
1: شو بعرفني عندك شيء مش عربي عربي؟
2: Like what are puppies?
3: Puppies are newborn dogs.
2: Da.
3: Yeah.
2: عو عو يعني؟
3: Yeah.
2: واللي عم تحكي لي على الكلاب يا بجعة وأنا مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا أم 44؟
3: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
2: إيه مع السلامة ضربي سد ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرتها حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يعني.
1: إيه يلا. شو؟
2: وين صرتي أنت؟
1: بعد عندك شي غاي لهالجمعية؟
2: إيه جاي للجمعية.
1: إيه شو؟
2: ايه غاية منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقيين.
1: ايه سهلة ايه.
2: خلصت ياهو تيكيتي لهون.
1: اوكي. يعني وهي دي صارت هيك.
2: اشرب نقطة.
1: اسم الجمعية نيم اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن.
2: ايه
1: الغاية للجمعية. To recruit young Arab American to serve their country mother in not normal way.
2: حلو.
1: To blow up their bodies to sacrifice for their country.
2: حلو حلو حلو حلو.
1: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
2: سلمت امك يا شكسبير انت.
1: خلصنا.
2: ولك انت مخبايه بثيابك انت.
1: ايش وحبي وحبي انا خلي
2: خلصت.
1: اعطينا امضائك هون.
2: تفضل تفضل شو رجعت هالمستهله ايه. امك ليه؟
1: يلا
2: تفضلي كمان كمان.
1: تفضلي امضي لي اسمك.
2: وين هون؟
1: هون ايه.
2: هون بال
1: ايه. يلا.
2: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
1: ايه ولك خلصيني وامضي بعد منا امضاء ابو حسين وابو ليس.
2: جميل يا عيد هون.
1: يلا.
2: وين ابو حسين وابو ليس؟
1: ايه.
2: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين
1: طيب يلا
2: وين بحسين
1: هاني بحسين مضي عنه لك
2: ايه هوني ايه
1: وانا بمضي عني وعن بوليس يلا
2: هيني عيد
1: عندك طوابع
2: لا ما عنديش طوابع
1: طيب لا قوم روح هالبيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد
2: طيب لكن مش لكن تفضل تفضل كمان كمان عمي على البيت ايه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت
1: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء شو
2: بيسمعني ها هلا وين يمكن هذا الصحافي اللي قلت لي عنه ايمان هلا وين اهلين اهلا وسهلا
4: here I am face to face with I'm Hussein
2: ايه وhere I am face to face with the Mr. No Name
4: oh I'm sorry Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
2: Yes, Allah Rahman Rahim. Is your name Shris?
4: No. It's Chris.
2: C-H-R-I-S. Shris.
4: C-H-R-I-S. Chris.
2: C-H is ish. علمونا إياها بالمدرسة ish.
4: No, C-H is k.
2: Do you say chocolate or cocklet?
4: I say chocolate.
2: Chicago or Kikago?
4: Chicago.
2: أسد بوزك لكن أفهمتك. C-H is ish.
4: Do you say Christmas or Shrismas?
2: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
4: She is Arabic and Christian.
1: Hey.
4: There are Christians in the Middle East.
2: Hey,
1: where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
2: Hey. نجى المسيح من نيوزيلندا ولا؟
4: No, he came from the Middle East.
2: Hey, said بوزك أحبتك مرتين لكن. There are Christians in Middle East لكن.
4: I never knew that.
2: أدمنتم الطلعين.
4: I always thought the Arab countries were all Muslim.
2: لك لا في كريستيان ومسلم ولك جويش ولك before 1948 كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين دخلك شو بيقولوا حي
1: كورتر
2: every city كان فيها كورتر for Jewish people بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا

0: باوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي جاي يسوبن.
1: So why did you start killing them?
0: Huh? What?
1: Why did you start killing them?
0: ولك اللي بياخذ ارضنا نحن بناخذ روحه نحن. Amen.
2: Because they took our land.
1: Mm-hmm. But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
0: لك اشحار وتعتين. قال العرب احتلوا أرض اليهود. ولك إذا هودي اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هودي شو بنعمل فيه؟
1: I smell gas here.
0: Eh, I know. She eats a lot.
1: No, no, no. No, no, it's propane gas. You don't smell it?
0: Eh, غاز إيه يمشح أمي أمي الله يرضى عليك يا أمي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مظبوط في ريحة غاز قوية إيه مظبوط مظبوط
1: You should call your gas provider
0: إيه أيوة تفضل أنت أهلا وسهلا تفضل
1: Thank you
0: هي أهلا وسهلا
1: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you
0: إيه thank you خجلتني والله honor for me أني thank you
1: Let me ask you this
0: إيه
1: How did
0: I'm Hussein إم حسين إم
1: I'm Hussein.
0: M Hussein, ولك M Hussein.
1: How did M Hussein,
0: okay.
1: the Lebanese matriarch of Libya,
0: okay.
1: feel after
0: of
1: 7
0: Libya.
1: months?
0: Lebanese of Libya. ولك شو جايب لجيك? Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
1: Is it?
0: ولك you know where is Lebanon?
1: Yeah, it's next to
0: Kazakhstan.
1: Yep, exactly.
0: Tajikistan, had mixed batinjan, honey.
1: It's just north of India, right?
0: Eh, north of India. I know show in Hind in Shebek al Odan. Yes.
1: I knew that.
0: يا عمي شاطر شاطر والله
1: I'm very good in geography.
0: إيه ما خذك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
1: What?
0: خذك حبة بمبون
1: بام What bomb? You have a bomb here?
0: لك لا ولك لا أنا مش عم بحكي عم بمبون عم بمبون
1: Oh بمبون
0: إيه بمبون
1: You scared the crap out of me. I thought you said you had a bomb.
0: تضرب شو بهلول هذا بام أنا ولك listen you listen we are peaceful people. This house is a place of love and peace. يا شو صار فيك يا بليس شو صار لك كماري وينك كماري
3: يا مسحر الله والمروحة عم تمر
0: يا مسحر يا مسحر انا تعال انا راجع يا مسحر انا يا بليس
4: انتوا برفقة راديو كوكبة
5: my love When it meet to have tattoo in my arm and the somewhere Alice too. And if I refuse to, Allah my love will kick ass in
0: Allah.
5: I love you. Why don't you love me now?
0: Allah, hello.
5: I dream of you. يا مرلين من روسة تنقدر داونين ايد كبيره
0: الله
5: وانا my luck with woman is zero فمن عين هالاحلام هيدي بتيجينا I love you why don't you love me
0: hey سلمت امك يا مليين
5: يعني الحمد لله عس سلامتكم
0: الحمد لله عس سلامتنا كلنا والله
6: زمتنا زمطة والله نحلم أمنين على هالبيت
5: ما معلومة نحلم أمنين على البيت
6: شفت لو صار شيء من هيك كنت بيعت كل الفندق واللي تحت كده إيه؟
0: الحمد لله والله ستر يعني الحمد لله.
6: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتها حيجي
0: شو بعرفني؟ قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هيين ناطرين. قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا.
6: يعني هالسرسرسر لانكيه كانت جبلك بداخلت.
0: ايه الله لا يوفقك يا كماري على اللي عملتي فيي. الله لا يوفقك.
2: ولك شو دخلك كماري؟ ها شو دخلك انتو؟ غازكم كان قديم وبس.
0: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بس، انا
2: يعني
0: عم بحكي عن شيء تاني بس.
2: شو شو اللي بس؟
0: عن نقزة وقوة ضغط الانفجار.
2: إيه؟
0: رجع بحسن مثل ما كان. صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن، والصدر بظهر الصدر وما في امل. بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي.
2: يعني بحسين ما عاد؟ يعني
0: ما عاد، ما عاد راحة وما عاد. الله لا يوفقك يا كماري.
6: وين صارت هيدي كماري؟
0: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان.
6: ايه مصيبة وخلصتوا منها.
7: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني.
6: مصيبة شو؟
7: مصيبة الجمعية اللي مؤسسين الصبايا. خبروا خبروا يا بوليس عن مصايبكم وعمايلكم انتو امليين.
0: لا في مصايب ولا شيء، بابو حسين هو بيزيدك.
7: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوا.
6: طلب شو؟ شو كاتبين فيه؟
7: مدري شو مخبصين فيه. وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب.
6: طيب وينو الطلب؟ هيتوا لنقراه.
7: قلت ليش عاملين منه نسخة؟ قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة. وطاع اسألوا شو كاتبين فيه؟ اثنيناتهم مش ذاكرين.
2: ام حسين نصته.
0: ايه وام الياس ترجمته.
7: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري.
0: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا يعني.
8: مساء الخير.
0: اهلين اهلين.
8: هدي يمي هيدا دواء الضغط فطر.
0: ايه سلم دييتك.
8: الله يسلمك.
0: تاع اقول ارجل معنا تاع مرتك وين؟
8: هيها وراي يمي مش وراي.
0: لا مش وراك.
8: وينك؟
0: ولك يا مشحراني ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقة.
8: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغراب بالصندوق. قول حطيتها هي بالصندوق حطيت الغراب حد.
0: يا مشحر علي يا شحار يا وراك شاب.
8: ايه لنروح شاب. يلا يلا
0: شحر على الخلفي يعني اللي مخلفة. شو رجعت مبين؟
8: شو بعد تيجي لك بالسيارة؟
0: ايه ولك رايح تشوف مرتك كم صح علي.
8: طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكرة الساعة 2 ليعمل انفستيجيشن.
0: يعمل شو؟
8: انفستيجيشن.
0: شو هي هي انفستيجيشن؟ بده يصلحونا المطبخ يعني؟
6: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت.
8: ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ.
0: ايه ان شاء الله ما يقلعلوني قلبنا او بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ.
6: هذا الانشورنس بس بس بس بدك منه شيء برمرولي قلبي.
8: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فهمين؟
0: لا لا لا لا لايك انا بديش اعمل شيء. خلي بيك وهالجاز يعملوا. انا بعملش كل هالعمايل كلها يعني.
8: استفل واعمل اللي بدك اياه.
7: خالص خالص انا راح اعمل اللي اتفقنا عليه. بالتوفيق ان شاء الله.
8: ان شاء الله.
7: قوم قوم يا بوليس ننزل على البيسمة ونسمع الاخبار. احنا
0: شيلهم. شيل هالارجيل من ايده. الله يخليك انت وفيل. فيك تشيل هالارجيلي معك شيل. الله يرضى عليك يا بوليس.
8: طيب يمي انا انا انا بدي اروح. بدك شيء؟
0: لا سلامتك يمي سلم بيتك.
8: يا شيرين مرتي وين يمي؟
0: ولك تعبر هالمركي بتضلك تضيعها. مرتي وين مرتي وين؟ ولك بالمزبل اللي تسبيلي ان شاء الله.
9: وزع عندي وحكيتك يا مرت عمي مش عايز تحكي هيك؟
8: يا انت هون وين كنتي؟
9: بجهنم الحمراء اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة. ساعة لتوصل الدواء وانا نطرتك بالسيارة.
8: انت كنتي بالسيارة؟
9: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون؟ على حمار؟
8: ليش جبت حمار؟
9: لك جبت كر.
8: جبت كر كمان وينه برا؟ انا طول عمري بدي كر يمي.
9: لا شو ملون كمان؟ اذا بده يشيني ولاد هالعينه لك تضربي انت وهالخلفه.
0: ايه تضربي
2: ملكني انت وهالكني.
0: تضرب ملكني تضرب ملكني.
2: شو؟
0: ولك جبناها القط بياكل عشاها. لك صارت تاكل العشا والقط بظهره.
2: ولك ليك انت لا موفقه لبكنتك ولا بصهرك.
0: ايه لا ما هي صهري بس.
2: بس
0: يا الله يوفقه ويخليه بحبه كتير صهري
2: بتحبيني بس
0: معيش بنتي مدللة أحلى دليل ومعيشة ترخني
2: والله
0: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقة على التخت
2: وكنتي
0: كنتي المعبورة بتقمش من تخت هي ليجي ابني يجيب لها الترويقة على التخت
2: يا الله ما انتي اللي ساعتي له بهالجيزي من الأصل
0: ضرب على هالجيزي صحيح اللي قال الجيزي غلطة وورطة وطول العمر ربطة يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطة
2: إيه عجبتني غلطة وجلطة وورطة عجبتني كتير غلطة وجلطة وورطة
0: ورطة توقعي بورطة ما تقوي منها انت
2: شو شوفي
0: ولك الله شوفي عم بيحكي عن الورطة اللي موعدنا فيها
2: اي ورطة
0: قال لي ورطة ورطة الجمعية اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعية وعبيت الطلب انا مش عم بيحكي قدام ابو حسين بس خايا بديش يشمت فينا بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفها
2: اصلا الجمعية فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير الشكل
0: ايه غير جمعية غير الشكل
2: تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهمه على الموضوع وخلص
0: إيه
2: صار اللي صار
0: مش الحق عليك الحق علي أنا إيه؟ بتوعيني بكل مغوص للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيري
2: أنا
0: قال صحيح مثل ما قال المثل قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية إيه؟
2: ليش أنا ما توقعتك بشي ورطة ها
0: ويمشح حالك الورطة للتاني بتعلق
2: أنا
0: ولي بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي
2: مع القاضي أمتها
0: لك القاضي بالزمان لما أبو حسين عمل حادث سيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تكت ورحنا عند القاضي
2: لا مش ذكرتها أمتها صارت القصة
0: شبعري مشي 7-8 سنين
2: ليك 7-8 سنين
0: ايه
2: عم تقليلي بقصة صارت من 7-8 سنين لك أنا قليلي مبارح شو أكلت بلك مش ذاكرة 7-8 سنين
0: عظيمتك شو مش ذاكرة
2: لا
0: لشو أكلتي بيرحت لشوف شو أكلتي
2: عالترويقة فول مدمس وكاسة رز بحليب وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سلم وعلى عشاء باذنجان متبل ومربى السرجر وأكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فاليري زنود الست بعد الظهر وقبل ما نام أكلت موز وبوزة إيه
0: وسم الكرات ولك شو أنت طحوني جاروشي جاربش ديسبوزر أنت
2: دخلك أنت دخلك قديش صارت إلي الدم بس
0: لحظة عامة في شي على درسك مر
2: هلأ بدك تذكريني شو صار ولا شو
0: شو صار؟
2: ايه شو صار يومتها؟
0: ولك شعني بقول لك شو صار؟
2: شو صار؟
0: رحنا يومتها على المحكمة
2: ايه؟
0: انا وانتي وابو حسين وابو الياس ورحنا نحكي مع القاضي
10: guilty guilty
0: ولا لا كيف عم تقول له guilty شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن
10: order please
0: ولك مستر جادج he no understand meaning guilty
10: order please
0: his English ain't no good
10: are you Hanny E
0: no no no he no understand the meaning we're guilty
10: are you Hanny E
0: no no I'm her wife he no speak good والله يا مستر عاضي
10: ma'am I'm asking you for the last time are you Hanny E
0: no
10: good I need to speak with Hanny E.
0: اتفضل, here he is in his fat and meat.
10: Excuse me.
0: اياب شحماته لحماته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي. يحكي انجليزي مثل الخلق.
10: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
0: تعاج تعاج رأتك ما تبيش فعلك تعاج.
10: Silence.
7: May drive the automobile. Huh? سمعنا؟ مع هير وهير وهم ها صلنا على هيدا شو بسموه انترسكشن ايه واللايت نو جود اون اوف اون اوف اون اوف رد نو رد رد نو رد هير سي جو هم سي نو جو جو نو جو رد نو رد مي ذا كريزي مي جو كار كم بوم ها فينيش
0: يخزلعان عنك كلمالك عم ترجع لورا بالإنجليزي مستر جاج
10: Please address me as your honor
0: شعان شعان
2: عايتيلو your honor
0: مستر جاج your honor Can me talk
10: Go ahead
0: Can her talk too
10: At the same time
0: No no she only helped me when my tongue hang in English
10: Excuse me
0: لك عم قلو بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي في قهوة من هاك
10: Proceed, man.
0: تعود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her husband We were going to. كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي؟
2: Smell air.
0: وجع يخلع نيعك على هالحكي. ولشو هالحكي هاي؟
2: ولك هي هيك ترجمتها. Smell air. شم هواء. شم هواء.
0: So me and my husband and her husband, we were going to smell. هي اللي قالت عنه أميليا.
10: Smell what?
0: Smell air, smell air. مش شامم هوا قبل بمرة.
10: What smell air?
0: ولك شم هوا شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
10: Proceed.
0: So we were going to see.
10: See what?
0: See, see.
10: Right. What were you going to see?
0: ولك إليلو كنا رايحين على البحر.
2: ولك أي بحر؟ ليش في شي بحر بكل مشيكين؟ إليلو كنا رايحين على الشط على المي على البحيرة.
0: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
2: Small sea.
0: لك هلا سي واحدة مش فيها معلي بيفهم شو قصدي Small sea.
2: لك إليلو كنا رايحين على الشط خلاص.
0: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
2: شط. إيه بيتش.
0: بيتش.
10: هور شور شور هور هور.
2: إيه إيه إيه إيه.
0: We were going to beach hor.
10: I beg your pardon, where were you going?
0: Bitch, bitch. Hor, hor.
10: But better watch your mouth, please.
0: Shubu, shubu.
2: Antibhi atimmik.
0: Tibhi atimmik. That's true. Hamarti mish mazboota.
10: So where were you going?
0: I'm illak, bitch, bitch, hor.
10: I said watch your mouth.
0: Ulaq ain't watch your mouth. Ulaq saab attaftit alana bzaa wa shamni.
10: Silence! Man, you're coming dangerously close to contempt of court.
0: Yeah, tiff, tiff, tiff, tiff, and tell me what's your mouth.
2: Don't be afraid, but skit, there's a steel on the body.
10: Let's just say he was going to his special place.
0: Yes.
10: Do you go with them?
0: Yes.
10: Do you always go with them?
0: Yes. I always go with him.
10: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
0: Oh, me or him?
10: I can figure out what he's doing. What are you doing?
0: I sit, I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. وأنا بقعد أنا وبالياس نتفرج. Him playing or me watching.
2: We always have fun when we go there.
10: You go with them also?
0: Yes,
2: me and my husband.
10: Why do you ladies let your husbands go to such places?
2: Because this is the only place we can go have fun.
0: Hey, our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Yeah. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing, us watching, نتفرج على العالم. بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what beach do you go to in town?
10: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
0: Yeah, why not? There are so many good beaches home in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these beaches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
10: So you have bitches in Lebanon also.
0: معلوم.
10: So you must.
0: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم مليون مرة. ما يميلها وشط رمل وطعس ديفي وشو بدك أحلى.
10: So you must be Lebanese.
0: Eh, Lebanese and Aras al-Satih, I mean. Yes, yes.
10: You know, my sister-in-law is Lebanese.
0: Ah, wallah.
10: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
0: Yes, so good. بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي بتاكل إزاك وراء أهلك. طلع هيدا بيحب بطنه مثلك. يلا اخلاق أصحاب انت وياك.
10: Let's get back to the case.
0: Hey, okay.
2: Yes.
10: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states.
0: Uh-huh.
10: And you can be charged with a misdemeanor.
0: Yes.
10: One more thing.
2: Yes.
10: Is there anybody there that's underage?
0: Age. حزنا بالتاريخ. شو قاعدين برنامج مسابقات هون؟
2: شو بعرف في ايه شي 100
0: 100
2: ايه 100 سنة ايه
0: about 100 years
11: 100 years
0: yeah 100 years
11: 100 years
0: maybe more 150
11: 150 years
0: لك شو بك عم بتعط وتمط وتطول وتقصر بالي شو قالوا لك انا حافظ تاريخ ميشيغان يعني
11: you know there's something fishy going on around here
0: شو قال شو قال
2: عم بيقول في ريحة سمك هوني ولا
0: نعم علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا
2: لا ما فيش ريحة سمك ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي
0: اه ايه ايه فيشي فيشي ايه فيشي. في كتير لا فيشي هونيك يعني بشوفهم they go فيشي فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي فيشي ايه
11: فيشي فيشي وير
0: ايه على البيتشز
11: فيشي on the bitches
0: ايه فيشي يعني بيروح لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك ايه
11: Do you mean the beaches?
0: Huh? What? What?
11: You've been talking about beaches?
2: You've
11: been talking about beaches this whole time? I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had. Ladies, do you know the difference between bitches and beaches?
0: شو عم بيقول هلا؟
2: عم بيحذرنا باللغة.
0: ولك شو بك يا سفينة حساسين؟ شو عليك بالنامج جبر دي هوني؟
11: May I have a private word with you, ma'am?
0: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش كود هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بتسمع يلا.
11: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well...
0: شبكي شبكي ريش عم اسبوعها شبكي شبكي شبكي
2: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
0: لا شو خير ياي يبعت لك يا هالقاضي ولك كتير ايش ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هالجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا معطوه حيله مثل بسان باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعلى لك لك لك هل شو عم نحكي لك
11: That's enough ladies let's get back to the case
0: ايه كيس
1: Mr. Judge
11: Yes
1: Can I say something
11: Go ahead Yes Yes
1: Case
11: Has been dismissed I can't take this anymore
1: Thank you
11: Quite welcome
1: خلاص زمطوا
0: شو
1: ايه
0: زمطنا
1: القاضي زمطوا من التيكي
0: التيك مش هاين يا ابو الياس انت حكيته انا اعطي زمطنا
1: ايه انت فكرتيني حب وحبتين انتم ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي
0: لك سلمت لك ولك الله يديمك يا ججنا ايه ويها الله يديمك يا ججنا ايه ويخليك عكسي حكمنا
2: شبكي عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليكي بالعربي
0: كيف بدي زلغت لك
2: ايه زلغتي له مثل ما بيزلغتوا الامريكان يلا رد وراي
0: كيف بيزلغتوا الامريكان
2: رد وراي
0: ايه
2: هي
0: هي هي
2: هو هو
0: هو هو
2: هيز انر ليتس جو
0: ايه هو
2: هي هي
0: هو هو
2: هيز انر
0: دي قصص وخبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
2: لك انت ما بتنسي شيء اسم الله قلبك بعدين ما كانش حقق علي يومتها
0: ما انت كنت عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله طبعه
2: او لك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شيء اغلط وبتصير
0: اغلط وبتصير
2: ايه اغلط وبتصير
12: ولك بالزمان كنا عترني لابو حسين من ورا الاغلاط وبتصير تبعك
2: امتها
12: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا بالكلام مع المرضى بتذكريه
2: لا مش ذاكره ما تصار
12: ولك لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيك مع المرضى
2: لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
4: انتوا برفقه راديو كوكبه
2: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه
12: دواء
2: لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
12: دواء شو بدك
2: تقولي لك هلا بخبرك يلا ذكريني يومتها شو صار
12: يومتها رحنا على المستشفى انا وانت وبحسان
13: Again I am not understanding
12: ولك I is telling you morning flavor afternoon no flavor evening flavor Morning today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
13: What
12: no
13: flavor.
12: ولك flavor, حرارته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي يفهم علينا.
13: I am not understanding.
12: ولك بتعرفي, you know what's ميزان الحرارة؟ شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
13: Balance of flavor.
12: Hey, something you stick in your ass.
13: Excuse me, what about my ass?
12: ما بيها شيء يا راس فرجي أني عم بحكي عن balance of flavor. You put here, you read the flavor.
13: Oh, you're talking about the thermometer.
12: Hey, هذا اللي بيقرأ على الفليفر.
13: You're talking about his fever.
12: الفليفر. Yes.
13: You're talking about his temperature.
12: Well, شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهمي عليك مبين هلا دغري.
13: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
12: نعم يا خالتي.
13: What's his date of birth?
12: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا بعد حد.
2: شو صار؟
12: ولك بحسان.
2: بحسان
12: غاب عن الوعي. وانتو ما غلطوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم الأحد فيش ولا دكتور بعيادته. امتى اتصل بالأمبولانس وحملوه جابوه لهون.
2: وعي هلا. حكى شيء قال لك شيء.
12: قال لي انبوع بدي ماما.
2: وجبتي له الماما.
12: تجيكي موجي حية عوجي أنا من قبل جبل المعم أنا ولك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس
13: Stay with me ma'am What's his date of birth?
12: شو
2: عم تسأل أيسيني خلقان
12: أيسيني خلقان بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح 5 days before Jesus Christ
13: What?
2: ولك هلأ وقت مسحيك
12: ولك منيش عم بنزح انتو أمتى بتعيدوا الكريسماس؟
2: 25 ديسمبر
12: أبو حسين خلقاني ب 20 ديسمبر قبل المسيح بخمس أيام
2: وأي سنة؟ أي
12: سنة؟ يا شو بعرفني أنا مخلفته أنا كل اللي بعرف إنه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت أني 15 كان هو 30 هلا أني 30 وهو 60
2: عمرك 30 قديش صار لك مجوز قديش
12: اللي مجوز؟ عندنا شي 35 سنة مجوزة
2: 35 يعني عمرك 30 وإلك 35 سنة مجوزة كيف هي يعني اضرب اللي علمك الحساب شو كاين حمار
12: ولك تضرب انت واسئلتك هلا فاضي لاسئلتك انت لايك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55
13: اند هيز بين هافينج فيفر فور 3 دايز
12: اي ما انا ماي هازبند از بين هافينج بروبلم بحبيم مع بنات دينا داوترز اوف ايرز
13: وات
12: داوترز اوف ايرز مش هيك بيقولوا بنات الدينام
2: بالانجليزي لا بيقولوا ايرز Daughters.
12: Anna. Having problem with his ears, daughter.
13: What?
12: Ears, ولا كيف بيقولوا بنات الدينام بالانجليزي؟
2: شو بعرفني شو معي انا دكتوراه طب؟
12: مش بولييس شيلوا له اياهم من شي 3-4 سنين.
2: ايه مضبوط شيلوا له اياهم بولييس.
12: Like they are too round. If they come down, man can't have children. مش هيك؟
2: شو ايه؟
12: مش هيك بيقولوا اذا سقطوا بنات الدلال على هذيك محل بعدش الزلمه تجيب
2: ولاد ايه يا الله على راس السنه شو هي وبتبلش بالتي
12: ستارت وذ تي ولك تستي ببوليس بلكي بيعرفها يا عمي شو هي
13: يو ار توكينج اباوت هيز تيستيكلز
2: يس تيستيكلز يس يس
12: يس يس تيستيكلز
13: واتس رونج وذ ذم
12: ذي ار بيج
13: ريلي
12: Very, very big, extra large jumbo.
13: I see. Oh, I see.
12: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
14: يا حرام يا بحسن.
12: Big ورد وحد.
13: Oh my God.
12: يا حرام they are squeezing on each other.
13: Did you check them out?
12: Yeah, look scary. Look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هاي اللي بكعب الحلق هوني بنات الدينان شو بيسموها؟
14: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندوت اللحم؟
12: You know what I'm talking about, the piece of meat?
13: Yeah, yes, yes, yes.
12: Gun, no more. No more.
13: I'd like to see such
12: a... Ya haram, يعني they are shocking it. They are shocking it.
13: Oh, okay.
12: You can see, you can no. see anymore. Who we already, his piece of meat is small. يعني هلا, you need a microscope to see.
14: يا حرام هل قد ملتهبين
12: يا حرام ملتهبين كثير ملتهبين كثير go see انت
13: did you give him any medication
12: ايه اني اعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج I give him ice
13: you put ice on them
12: ايه بس ابو حسين don't like ice so I give him popsicle
13: ايه
12: popsicle taste better
13: did it help
12: not really انت اني ساعتها يا ام حسين ما لك الا الطب العربي ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات دينا كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه ترفك له يا زلعيمه وترفعه
14: إيه أنا كنت أعمل لأبو الياس نفس الشيء كل من ينزلوا بنات دينا
13: Excuse me English please
12: English okay. So I try another way
13: okay.
12: I brought olive oil I sit behind him I put olive oil around them. I start massage. rubbing. Massage, lift. Massage, lift.
13: Oh, did it help?
12: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor Im Habib. Im Habib. Im Habib, على كف بيلو زلم. Im Habib, she is 7 years old, but she did it in the best for him.
13: Really?
12: My husband always have a problem with them. Im Habib always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon, كان حرام when he feel like this, he used to go to... مجبر عربي oh this guy used to give him the best massage رب ولف هيك وما عاش يحس بعدين بوجع
13: and you were okay with that
12: معنى I hate to see my husband in pain
14: لكن اسمعي مني وخليه شيلوا له اياه ويلا فر مرة
12: do you think we should cut them take them off for him
13: castration are you serious
12: why not Her husband took them off 4 years ago. Who feel good now?
13: Your husband's castrated?
14: Yes.
12: شو castrated? Castor يعني.
14: شو بعرفني يمكن إيه.
12: Castor جلو رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
14: What is castration?
13: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
14: آه هي عملية بنات الدينين بس يشلوهن بيسموها castration.
12: أنا I want my husband castrated.
13: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
12: Look, Anita, look, my husband don't like surgery. We're not going to tell him.
13: Castration is illegal. What do you think we are?
12: Look, Annie, all I want the doctor to take my husband's testicle.
13: Take off what?
12: Take his testicle.
13: Your husband's testicles are up there?
12: No, not hair. Hair.
13: Your husband's testicles are in his mouth?
12: Yeah.
13: Are you sure?
12: معلوم, I'm sure.
13: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
12: Huh? What?
13: What you are saying is unbelievable.
12: Like, معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. Like, his testicles are 3 times bigger than my testicles.
13: You have testicles too?
12: Yeah, but they are not as big as his.
13: Am I dreaming or what?
12: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
13: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
12: Sure.
13: Are you talking about his tonsils?
14: Eh, tonsils, mish testicle. Yes, tonsils, not testicle. Yes,
12: tonsils. شو هي شو هي غلطت
14: بالكلمة أنا يلا يلا.
13: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
14: Tonsils, not testicle. Yes.
13: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
12: والله where here يعني.
13: Down.
12: Here.
13: Down.
12: When how many بتحاله ده here.
13: Furthermore.
12: When how?
13: Keep going.
12: الله لا يوفي كمل يين. ولك تضربي انت وهالترجمة اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرة بدنا نشيله ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق قال يقصوه اجراء قال الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل تفضل كمين.
15: Good afternoon, ma'am.
12: Good afternoon, أهلا وسهلا.
15: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
12: Investigation. يه اللي عن نحسان هذه تبعوا الانشورنس أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
15: Pardon me.
12: Come early.
15: Why were you expecting us?
12: Huh? What?
15: Expecting us.
12: Expecting. الله عشرك محضرك. أنا expecting. الحب لي لا أنا ملزلزة شوي بس لا
15: Are you Mrs. Jamila Eid?
12: أنا Jamila Eid. Yes, أنا Jamila Eid.
15: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state or federation. We need an explanation.
12: يا مشحريشن. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيش ما قلتها. أنا من كل لغة الإيش ما بعرفش إلا congratulation. فعمهلكيشن علييشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
15: Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
12: إيه like خلين let me call سام نحسان وسام نحسان بيجي هلا. Just one minute. One had telephone هاي شح. إيه بس أعطوني 1 minute. ألو حسان. وينك يمي؟ ولا إجوا تبعوا الانشورنس؟ إيه إجوا شو بعرفني دقوا على الباب وفاتوا؟ إيه وينك هلا؟ جاية؟ إيه عجل الله يخليك عجل ليون هون. لا بيك مش هون بعد ما إجيش. إيه يلا تعال عني لطرتك يلا. مرتك وين معاك؟ إيه يلا تعال. إيه one more call I be with you.
15: What؟
12: 6-9. قالوا أمي الياس بحسان عندك؟ ولي تعالوا روجوا عجلي إيشو تبعوا للإنشورنس. إيه بعدكم الجهزين. ولي تعالوا عجلي قبل ما يفلوا تعالوا. إيه خلص مثل ما بدي. إيه تفضل كمين. إيه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد. مع السلامة. لايك وينك؟ I call Sun Hassan.
15: Hi.
12: Sun Hassan come here هلا. هاي تان أهلا وسهلا.
15: How do you do?
12: هاي do you do منيح أنت كيف do you do تبعك؟
15: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
12: Huh? What?
15: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
12: Can
15: I take some pictures?
12: Picture?
15: No, pictures of your kitchen.
12: Kitchen. أهلا وسهلا. تفضل هاني from here, kitchen. Hey, Enta, you wanna see kitchen too?
15: Do I wanna see your kitchen? Why?
12: For insurance.
15: No. He will take care of that.
12: هو بيصوروا انتو بتحققوا يعني الله عشوركم ما فهمت. So you wanna know what happened in kitchen?
15: What happened?
12: Like, كيف what happened? جاي تحقق ومش عارف شو صار. Like the explosion, لما فاعل غاز, لما عمل صار bomb.
1: Bomb. In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
12: Big one. يقول لك شو بك؟ جاي تحقق ومش عارف كوعك من بوعك. Like one Kumari was preparing.
16: Wait. Who's Kumari?
12: Kumari work here.
1: Was she preparing explosives in your kitchen?
16: Is she here now?
12: No, she in Sri Lanka.
1: Where?
12: In Sri Lanka, had the Hindu.
1: Is she visiting Sri Lanka?
12: No, she lived there.
16: Oh, she lives there and works here?
12: Yes.
16: When is she going to be back?
12: She is back.
1: She's back here.
12: No, she's back in Sri Lanka.
1: She doesn't work here anymore.
12: No, she doesn't work here. And he come here tourist. And we have the immigration. No, we have to send her.
16: So she's working here illegally, right?
17: Hello.
1: Whoa!
18: Hello!
1: Wow! War casualties?
18: Hello!
12: Huh? What?
18: Hello!
1: Were they fighting in a war?
12: Fighting in a war? Eh, how they came to be Salah al-Din al-Ayyubi?
18: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties. فكرنا مصابي حرب.
12: They were in kitchen when blew.
16: Who are they?
12: She is neighbor. She is husband, neighbor.
1: That's your husband?
12: Yes, useless husband.
1: Hello, yeah. Mr. Eat.
18: May I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
12: Well, Shubek. عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظه له وقلت.
1: Mr. Eat, is this your signature?
18: فرجيني لشا. No, signature.
1: This is not your signature?
18: No.
1: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
12: Virgin Lasha. Hey, yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
1: Well then, who's Pauline Khoury?
18: Me, Pauline Khoury.
12: She asked Pauline Khoury.
18: Me, Pauline Khoury, and this is my husband, Toto. We were in kitchen one, kitchen blow. Me broke neck, husband broke neck.
1: Mrs. Khoury, is this your signature?
18: Yes, this is my signature. What is he had a طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شد. ولا شو هذا؟
12: شو هو هذا؟
18: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت شو جابه عيدو؟
12: شو وصل لعيدو هذا طبعا؟ Yeah, هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
16: Oh, so you sign his name?
12: Mahoui, he don't know how to sign in English, so I sign.
16: So you forge his signature.
18: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
1: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
18: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هادي؟
12: هادي مش تبع الانشورة؟
18: تبع الانشورة لك هادي تبع الافياء.
12: شوفي
18: عمي عميك عمي ولك كيف فكرتي هادي من الانشورة؟
12: شوفي شو صار
18: ولك هادي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورة.
12: يا بشحر أف
6: شو عزبين؟
18: عزبيننا عم صيب جديد مفبركين التينيتون لقالي جاي كرمال الجمعية
6: ولك عبوك
18: لك طول
6: عبوك
1: Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury,
12: huh?
1: Is this your signature?
12: Huh?
1: Is this your signature?
16: Is he deaf?
12: Huh? What?
16: Deaf. Is he deaf?
12: Deaf? هذا دف وهذا الطبل اللي حده هون.
1: Mr. Khoury, is this your signature?
18: No. This is not his signature. That's my signature.
1: So you both forged your husband's signatures?
18: Yes. Because...
19: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too.
18: خفف حقي خفف. لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب أمك.
19: من هني هو.
18: لقالي من الأفبائي أصحابه من الأفبائي. أخذت أجر وكسرة لعني.
19: Can I help you, sir?
17: سيح أنت عشان بخليني نتفهم معهم. What can we help you?
1: Well... We were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
18: شو
12: شو شو شو وقفوا على الجمعية
19: ولك تقبروا على الجمعية بعزيكم مين قدم على الجمعية؟
12: نحن. أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
19: ومين عبى على هالطلب؟
12: هي. أنا كتبت للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
19: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته. مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل.
12: شو؟ جمعية قتل.
14: جمعية قتل.
12: شو كاتبين يم اليه؟
14: شو بعرفني أنا هيك ترجم الكمبيوتر؟ شو بعرفني أنا؟
12: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة في شيء غلط. نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي في شيء غلط.
14: ليك ليك ليك ليك يا بوليس. بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة أختي.
12: وليك أختي. عختي. عختي الجمعية. وعختي الساعة وعختي الكمبيوتر تبعكم.
7: شخوتين شخوتين انتوا بحكي لك حكي شخوتين ما بتعرفوش انه نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا
12: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هوني بالعالم كله
7: ومتى بيكم لا بتتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة جايين انتوا تحسنوها
14: ولك يا جماعة نحن كل اصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا أصلهم ويفتخروا فيه
12: ايه جمعية جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم
14: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة شو فيها شو بيصير
12: لايك مستر اف بي اي بدي احكي كلمة مي نو انجلش جود انت نو عربي جود بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي
4: راديو كوكبة 24 على 24
12: سجلهم اذا فيك بدي احكيهم ريكوردهم او اذا بدك إملياس وشارل ترانسليت فور يو
1: وات
12: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه لانه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف الخاف مش عم بيبين علينا بس صراحه صار عايش معنا ومعشقش ببيوتنا والخاف مش منكم الخاف من المستقبل والايام الجاي وشو بعد مخبيتنا الخاف لاننا صرنا مشبوهين ومراقبين كيف ما برمنا لكن الخاف نعترف انه نحن عرب حالكن بقى تفهموا انه نحن العرب هوني جالي مثل كل هالجاليات عندنا العاطل وعندنا المنيح بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه والمنيح مثل اللولو مخبى مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميق وشوفوا اللولو اللي عندنا يا عرب كلنا عرب كلنا وصلنا اماكامتنا مثلكن جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا لأن بلادنا لمهتم فينا ولمستقبلنا ومستقبل أولادنا عم نعمر بهالبلاد مثل غيرنا عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثل غيرنا وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار فحاش كل ما دق الكوز بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب ايه عرب عرب وراسنا مرفوع بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات العرب مش هولي اللي بشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطع روس العالم هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كامل الصباح وطه حسان وإدوار سعيد وشارل مالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل تبغي وجمس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا شتالة والألاف الألافات الألافات منهم هودي هني العرب الحقيقيين هودي هني عرب الانفتاح والعلم والمعرفة هودي هني عرب النجاح هودي هني اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع
19: عشتي يمني
17: Stop it Stop it What you're doing is against the rights and unconstitutional What? Don't what me Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
12: I is American
17: and
12: like you.
17: And they are violating their Fourth Amendment.
12: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتة هي دي.
17: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
12: Go read اللي قالت لك عنه نوبي bring the عن يلا.
16: Well.
12: يلا. لا no well. Hell.
17: What?
12: Hell. Get the hell out of my place.
14: إيه
12: يلا
14: يلا يلا
12: عشان تكون بالجارة. Listen, listen, yo. Listen, listen, yo. Judge my action. Don't judge my thoughts. فهمت شو؟
14: ايه روح على مني. فشل علينا كمان.
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
12: وانت يا سيدي؟ نعم بتعرفي هالمعلومات كلها هيدي؟
9: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية وهدول إيه؟ كلهم بيعلمونا اياهم.
12: لايك لايك يا قال ما في مثل غلط. قال ما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف.
9: حسين وين؟
12: حسين
7: يا حسين
12: بس حسين وين؟
14: حسين
12: وين شو عم تعمل عنده؟ عم اديبه شو عم خايف منه؟
7: لا
12: عامل لك شيء غلط؟
7: لا
12: ولكن اللي عامل شيء غلط حقه يخاف واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف ها؟ ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا
19: وانت ملكي يمه إيه. زقفة كبيرة لأمي وكشيناهم برا
20: وكشيناهم برا وكشيناهم برا وكشيناهم برا وكشيناهم برا وكشيناهم برا وكشيناهم برا وكشيناهم برا
12: يا ليك عم بيصور هيك صور
19: هيدا مين يمه
12: شو بعرفني هذا من هو هذا؟
19: Who are you?
21: I'm your claim adjuster. Here inspect your property damage.
19: هيا من هالشرطة!
12: لك عرب كلنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراس لمرفوع
22: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة معكم أم حسين
4: راديو كوكبة للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوب.
1: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: نيك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلدية مشينا ومطمينا، سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا لبس العنب، حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيع يتعرفوا يتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن نسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو انتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، بيرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعمهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سيربريز، انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن فوقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر هون في شغلة كتير ذكية، تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغلة كتير مهمة.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنة وبحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هبتضيع بايادي امينة هالزيتونات بايادي امينة. انا بدي سلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، واهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الاعمار. هيدا شغلة كتير
0: ما فيكن تعرفوا الاحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار لها 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم وهني بعدهم نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة التانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت اللي تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين، في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
1: ألف شكر.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه الصور لقديس لبنان مار شربيل قديس رفقه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري، وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون. سفشت.
11: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة صير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، منيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر بيب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: أنا بما أنه أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقول لكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هول هني هالأشياء، هني هالحجر وكيف بيهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوطة ولا؟
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
12: هو عم اشتغلون على اليد.
0: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
12: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما رح نقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة نوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
12: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طين من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة الزريبة بعد ما صارت قوية.
0: أي لون بدك؟ هن هون الألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
11: أي هو الأهين؟
12: أزرق.
0: أزرق.
12: أحمر أصعب شيء.
11: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا منجي.
9: يا هلا.
13: هلا.
9: يا
13: مصطفى. يا هلا. أهلا وسهلا.
9: أهلا. أهلا.
13: بونجور. كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: بونجور.
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا. هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
9: معلوم حلوة، حبيت ضيعتنا
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
9: ليمونادة، وهذا ورد شغل
0: بتعلم لك الضيعة لبنان.
9: هاي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
13: لك ايش كيف المنزل؟
9: ايه بس ما هديك ما عم ينزل.
13: ايه كل شي طيب.
9: فضل ليمونادة موارق ورد.
0: هاي تذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم موارد يا طانت، موارد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادا يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
9: بسطنا فيكم.
0: بونجور. بونجور.
14: بونجور.
12: بونجور.
15: الحمد لله مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون، ولع على سطح الكنيسة كان تراب صاروا هالعالم ما في ماء بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماء لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي إجا غايمة بالجو، إجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عارفين شيء، اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قرب قدام العنبر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحائط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حياة الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة. هيدا سلامة اسمه لما كان في عنا أزمة كانوا ياخدوا شرايط، ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، ونقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواقي.
2: موفقين موفقين.
3: عطاك أطول من هيك مش قصيرة هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بتقلي.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد، بسقى بصير أكلة. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: الجنينه بغليهم وبعمل.
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: ونكهه قويه. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات البيت ضايعه بشرب شي 3-4 مرات مواد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول عن جد بتضيع. بتعملوا ليموناد او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جناين،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترم منشيله ونكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح. شرط مزهر بس ومنصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا عنا نحن هون 3 جوزات بنحوش كل سنه.
1: بيكانز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز، مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس ما أنا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المرخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي مادام ما بيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كمان.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مشان هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا له كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياه، مارك كوكب عندك كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي اسمه لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس هسلم، شراب الهسلم، لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل الحامض منحط منه.
4: جمعية التعاونين لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسست التعاونية 2010 نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية والبيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا وفي بنبيع فوق بكاف وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكين للموارد نعمل فيها الورد يعني في كراكتين للزهر نعمل المزهر وهيدي مطحنة زعتر ونعمل هون من كل شيء مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
6: تعاونية بالضيعة لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد، اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زختوره هيك. هلا رايحين على مطرح انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
6: واحد لبناني عمل زلابيه راح على امريكا حط له جوره سميها دونات.
2: ها شوف
7: زلابيه هي اساسا بلشت من الطاس وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطرف. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاست الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
6: تتاكل مع دبس الخروب؟
7: مع دبس الخروب كتير طيبة.
6: هلا العمى يكمل الوقفة. أيها أطيب الزلابي أو الدوناتس؟
7: الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
6: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
8: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بكوكبة. شرفتنا.
9: أحد فارس من كوكبة من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب. ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين. كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيت نصرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون
8: مشهورين بمنوط الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي كله بنعمله عائلنا هوني. وأكل مانوشي هون بيكون عساج موجودة عنا بيوصدونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
6: حلو يلا بيت طازه.
9: عند الدجاج ما بيبيض بالان، بضل صارح برا بيبيض برا اكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رح فينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زخطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم توصل كم قميص اليوم؟
0: هاي وحده. طيبتها
1: زحمه.
0: طيبه؟
2: بدي يبرم على المستوي.
0: تفضل.
1: صابك كيف؟
0: تفضل.
1: تعال عليكم مرة ثانية. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه. بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بال بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطاية في الفينار على كلها، بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعملوا هاللحم عجين، برمتها حلوة، طرفها حلو، وقفتها حلوة، ما بتشبه سفيحة بعلبكية، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، منا كتير فيك، منا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبة عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني أبو نقول، صلي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صلي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن المغتربين لأنه هني عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. يوم ما لنعمل عطام الكنافة الجوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دستها القدة من شان السيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر زهر، نحطهم نزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم تلقط الحشو بقلبها. يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير له ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك بنلتقي على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
3: عراسي عراسي، اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: ابدا.
3: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول النباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس، هي اللي هي بتدلنا على المي. بس أكتر نبتة هون مهمة هي التفة أو الكاتل. هيدي إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدي نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيش شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا قطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، ريكة لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل يعني شغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
6: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: اي شو مر بعدس، هيدي العجه العجه بنعملها بالموسمه كمان. هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: طلب تطلع فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هني.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لانو عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عرفت تاكل معك شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد القعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم بتعرفوا كل الأكل لبنان بس لفريك لبنان اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنان الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه وصرت نعمل صح مع اللحمه. او ماي جاد بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت لسان، طعمه من هون طعمه من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل وشيل طعم طيبين، وكل وشيل طعم طيبين، الكرم الاكل الطيب العاده الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربانه، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سبه طيبه اف. لا لا هي اخذها معي، هي اخذها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة، عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في أطيب مني.
7: طب وين الشباب؟
1: بشكرك شباب البقوي بيشربوا حليب وكورن فليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
3: باي باي.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

سهرة الخميس غير شكل لأنه رح نختمها بمسرحية من مسرحيات أم حسين.

0: شو عجبتك هالرأسة يا وليس؟
1: مع مع مع لو ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبد
1: يخ يخ سلعين
0: ايه كله نظر حبيب وليس؟ هيدي أنا بدي أقدم هالرأسة احتفالا بطلعة أم حسين من الحمس. ايه شو لكن صباحوك يا أبو حسين شو جاي؟
2: شو جاي؟ ما هيدا اللي بصيتوني عليه.
0: وصلناك على بوكيات ورد، جايب لنا اكلين مدافن. اكلين مدافن منين جايبهم هودي؟
2: من محل الورد، كان عاملين عليهم سيل.
0: فرجيني لشوف. حاطط لك كارت كمان. ريست ان بيس جراما. منين جايبهم هودي؟
1: من المدافن. شي انه دفنوا المرحوم وراحوا.
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم.
0: وليك مش حرام تعملوا هيك؟
2: ايش المرحومي طلعت شمون؟
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان.
1: ايه شو فيها؟ مسيحية اسلام كله زي بعضه، كلنا اولاد الله.
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية.
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية؟
2: لك زعمينا سرقوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية.
1: بابا تقولي انه سارقينه، نحن استعرناهم من المرحومه.
0: ايه
1: وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم بدي اخذ لي اياهم ومنردوا.
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم، وفرنا 100 دولار. خدي خدي حطينا هونيك حط صوره هيفا وهبي.
0: هيفا وهبي هلا بطلك تعجبك ام حسين، حط على الطاوله هذيك. قال هيفا وهبي احلى. هلا بدك تقلي هيفا وهبي احلى من ام حسين؟ لك هالجمال، لك هالخدود مثل الطوامة، هالشفاف مرسومين رسم، وليك يا نوسك شجتاتني كنوسي. بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الآلة؟
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها.
3: هلو
1: هلو هلو هلو هلو. لا لا لا لا لا، شو عنده بأم حسين؟
2: ليش عندي هيك جميلة؟
3: جود مورنينج جود مورنينج. هيدي السوربرايز اللي قلنا لك عنها، السرلنكية وصلت اليوم.
2: يعني عملتوا اللي براسك انت وحسين ها؟ لك انا بدي اعرف شو بدنا بالسرلنكية بهالآخرة؟ لك أم حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا، فيني اعرف شو بدنا بالسرلنكية هلي؟
3: كرمال قيمتها لمرت عمي، ما هلا صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة.
0: ايه وكل العالم حكيوا بقضيتها وبعد هيدا وكله، بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للزوار. الدنيا ما قامت يا ابو حسين.
2: الله يكبر مع قاماتكم.
1: وخذ بكره اذا درجت بوده السرسر لانكيات بدير شو بعودي هدي هدي سبيت.
3: يو ماما حسين.
0: نو مي ماما الياس.
3: يو ماما حسين.
0: ليك لا هيدا بابا الياس وهيدا بابا حسين هوني.
3: ها هيدي مرتا لماما حسين.
0: ليك لا جوزتها.
3: وينو ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيجي.
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته.
2: تعالي شوف وات نيم ار يو؟
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح.
0: ولك طول بالك يا ابو حسين، خليك فاهمها. كم هير يو سي مستر فيرست نيم هاني.
3: اوكي
0: لاست نيم عيد. اوكي
3: اوكي
0: سو فول نيم هاني عيد.
3: اوكي فول نيم
0: هاني عيد. So what is your full name?
3: Full name هاني عيد.
0: ولك full name يو full name.
3: Full name.
0: إيه اسمك أنت؟
3: اسمي ماما إلياس.
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسرنجلة؟
1: هادي رح تجيب لي خيطها للمحسين.
0: ما جنم
3: أسوكا من جندر هادي بابا كوماري.
2: ولي لك هيدا اسمك ولا عنوانك بالهند؟ بدنا الشهر لنحفظ اسمك.
3: نو مستير بس قول كوماري انا بجي.
2: كوماري
4: جبناها بتفهم شويه عربي.
2: لك مش ما بتفهم العربي، ما بتفهم علينا حكي جنوبي. اشحاري شحرك
3: انت كمان مستر.
0: يجي
3: يلا
2: مسيح.